0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم افلام على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM

المسافة تبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي ان الكل يحكم والعادي ان الحكم يكسر والعادي ان الكسر ينهي الحكاية.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عضرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
4: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
4: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
4: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
4: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
4: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
4: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا،
4: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
4: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
4: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
4: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: على x.com/nogumfm.
1: عيش الأغاني
2: نجوم FM على كيفك.

0: الفنان مينا نبيل.
1: ممكن حضرتك تقولي وقت هيجي امتى؟
0: فعيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: انت اهم حاجة حصلت لي في حياتي. الاول ان انا حاسس انا فخور ان انت ابويا. من وانا صغير وشايفك من وانا صغير وانا نفسي ابقى انت بس مش عارف. عشان انا ابن ابويا.
0: الفنان مينا نبيل فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن امام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: ما فيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام.

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
4: يا صباح الهنا

دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. عفوا لسه صوتي بيرجع وهيروح تاني في ماتش النهاردة ان شاء الله. بس يلا نبدأ اليوم كده يا جماعة ونتفائل ونستنى توقعاتكم برضو. بس يوسف مش هيتوقع. صباح الفل عليك.
1: صباح الفل عليك يا فنة وصباح الخير على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. النهاردة يوم مميز، يوم تاريخي في حياتنا كلنا، لان منتخبنا الوطني هيخوض واحد من او ما كانش اهم مباراة في تاريخ الكرة المصرية، وهو خوضه لمباراة دور الستاشر في كاس العالم فيفا 2026 ضد منتخب الارجنتين صاحب اللقب او يعني اللي بيدافع عن لقبه بقى، خصوصا ان هو كان هو اللي فاز بلقب النسخة اللي فاتت في 2022 في قطر. فكل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان هو ان شاء الله بإذن الله يفوز النهاردة وتبقى واحدة من مفاجآت كاس العالم فيفا 2026 السنة دي، بعد ما شفنا النرويج بتطيح بالمنتخب البرازيلي. بس لسه احنا عند كلمتنا ان المنتخب الارجنتيني اقوى بكتير وهتكون مفاجأة ان شاء الله اكبر بكتير بإذن الله. امبارح شفنا هو البرتغال خرجت، فعشاق كريستيانو رونالدو زعلوا عقبال بقى ما ميسي ان شاء الله النهارده. لا من غير ما نزعل حد، لان المصريين كتير بيحبوا ده وبيحبوا ده على فكره. يعني انا والله انا شخص مثلا بحب الاثنين جدا.
0: أيوة
1: جدا.
0: أيوة
1: الاثنين
0: احنا بنتكلم في الموضوع ده،
1: الاثنين متعوني والاثنين ياما حللوا لي فلوس الاشتراك اللي دفعتها في الريسيفر
0: حللوا لي فلوس الاشتراك.
1: بكلمك بكل امانه يعني. فلا خلاص بقى، يعني حان الوقت ان شاء الله ان احنا بقى ايه، يبقى خروج من الباب ال
0: اتخضيت والله اتخضيت.
1: لا
0: تقولش بقى الكلمه دي.
1: الوقت بقى ان هم يخرجوا بقى، نخرج بقى الاثنين في دور واحد. يلا. رونالدو وميسي الاثنين يخرجوا في دور واحد، وباذن الله على ايدينا يا رب ان شاء الله النهارده منتخبنا الوطني يقدر يفوز. مباراه مهمه قوي قوي يا جماعه. الناس عاجبني الحاله اللي احنا فيها على فكره. في حاله وفي حاله تفاؤل على فكره. كل ما تتكلمي مع حد يقول لك والله انا متفائل.
0: ايوه متفائل وان شاء الله هتحصل وكل يعني حاجه، وفي ثقه كده اصلا.
1: عجباني الحته
0: ان احنا واصلين للمرحله دي لوحدها، ده انتصار في حد ذاته. يعني احنا في ثقه مش طبيعيه. احنا مبسوطين ومرتاحين وان شاء الله خير، كل حاجه هتحصل خير باذن الله. ان شاء الله نستمتع النهارده بمباراه هتبقى يعني نبتدي بقى ان احنا ايه نهدي اعصابنا كده. بداية من الساعة 7 الدنيا هتبقى ايه مولعة. يوسف متضايق ان الميعاد الساعة 7
1: يعني
0: كان
1: خايف.
0: عايزه يبقى متأخر شوية علشان بالعكس يبقى عندنا وقت.
1: لا لو حصل في الامور امور تخش تنامي على طول.
0: ليه
1: خلاص بقى مش مستاهل
0: ما تاخدش الامور كده وتنام بيها بقى، يبقى في وقت ان انت تتعافى قبل النوم. طبعا مش هيبقى في تعافي،
1: تبقى قاسية
0: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله خلينا نتفائل وكده كده. قولوا لنا توقعاتكم ايه يا جماعه، وهتحضروا بقى اجواء الماتش ازاي وهتتفرجوا فين وكل الكلام ده. ابعتوا لنا على 015-5952-1006 صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.
1: ابعتوا لنا توقعاتكم يا جماعه على 015-5952-1006.

0: والله حلوة يا بلدي. إن شاء الله بإذن الله دي الأغنية اللي نبتدي نسمعها بقى و على الساعة 9 كده، 9 و 9 وربع كده إن شاء الله، ما نطولش عن كده بإذن الله، نكون بنحتفل بإذن الله يا رب بمفاجأة. يعني مش عيب إن إحنا نقول هتبقى مفاجأة، مش عيب نقول إن إحنا الطرف اللي مش هقول الأقل ولا الأضعف ولا حاجة، بس الطرف اللي مش محطوط عليه الأمال زي ما محطوط على منتخب الأرجنتين، فالضغط عندهم هو
1: صح،
0: هم اللي عندهم الضغط
1: صح، هم خايفين
0: والله ما بهزر،
1: مرعوبين.
0: انتي بتشتغليني ليه؟
1: مرعوبين. استنى بس
0: بكلمك بجد والله،
1: سيبني.
0: هم الضغط عندهم.
1: ايوه الضغط
0: في
1: عندهم
0: في الاخر. طب هم الطرف اللي المرشح الاقوى في الفوز بالمباراه، مش هنضحك على نفسنا، بس احنا عايشين في حلم ومصدقينه ومكملين فيه وطمعانين في بومة الحلم. محتاجين ان احنا والله محتاجين ان احنا نكمل الطمع للاخر، طمع مشروع يعني
1: عادي.
0: معانا مدرب امبارح غزلته كانت رايقه، طلع في مؤتمر صحفي، طلع
1: فلة والله العظيم،
0: اتكلم وطلع الكلام زي الفل، وقال ان هو عنده طموح ان هو يكسب، وقال ان اللعيبه ان شاء الله باذن الله تنزل تعمل ماتش عمرها. يا رب باذن الله النهارده اللعيبه تنزل تمتع نفسها. عايز اعرف كده من الناس اللي بتسمعنا النهارده، رجاله وستات، اللي ليه في الكوره اللي ملوش، لو انت مكان حسام حسن وهتتعامل نفسي مع اللعيبه دي تقول لهم ايه؟
1: هتقول لهم ايه فعلا؟
0: والله ما بهزر، ماتش مهم
1: جدا جدا جدا. ايه اللي ممكن يتقال يعني قبل ماتش زي ده لو انت مكان كابتن حسام حسن؟ هتقول ايه للعيبه بقى من غير اي حاجه؟ من غير التخيلات اللي احنا كنا متخيلها، ده كابتن حسام اكيد دخل عمل وعمل وعمل. لا، ايه الكلمه اللي ممكن تتقال قبل نزول ماتش زي ماتش النهارده؟ هو احنا عندنا درجات الحراره على فكره،
0: عندنا بس عندنا إيه ماتش النهارده اهم من درجه الحراره.
1: هو طبعا ماتش النهارده اهم من اي حاجه، بس طبعاً احنا عندنا حاجات
0: أكيد
1: مهمه
0: أكيد
1: في طبق اليوم، واليوم هيمشي طبيعي يا يوسف.
0: طيب حلو جدا،
1: يلا
0: ان شاء الله. طيب خلينا اقول لكم ان القاهره العظمى تكون 37 درجه والصغرى 24 درجه، اسكندريه العظمى 31 والصغرى 22، مطروح العظمى 29 والصغرى 21، سوهاج العظمى 41 درجه والصغرى 25، قنا العظمى 42 الصغرى 26، اما اسوان فالعظمى 43 درجه والصغرى 27 درجه. نجوم
1: طيب النهارده الجو هيكون مائل الحراره رطب في الصباح الباكر، شديد الحراره رطب نهارا، مائل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء مع ارتفاع في نسبه الرطوبه، وده بيزيد الاحساس بالحراره من درجتين لثلاث درجات مئويه. طيب الناس كلها بتبعت لنا وكله متفائل وكله مستني الماتش بفارغ الصبر، في حد بيصبح علينا بيقول لنا انا هقول لهم اكتبوا التاريخ وهسكت بس كده. ده كريم،
0: يلا بينا. صباح الفل عليك يا كريم.
1: صباح الفل،
0: بس لازم بقى تديهم بقى حته حافز اكبر، ان هم اوريدي كتبوا جزء كبير جدا جدا من التاريخ، وفي ايديهم ان هم يكتبوا تاريخ اكبر، فهم لازم برضو نديهم حقهم في الفتره اللي فاتت، خصوصا ان ناس كتير جدا الصراحه يعني شككت في المنتخب ده من اول ما كابتن حسام تولى المهمه من 3 سنين. يعني انا من الناس اللي كنت شايف ان التجربه دي كانت لازم تحصل عشان النغمه دي خلاص تنتهي، كان كل مره بعد كل فشل اي مدرب اجنبي يقول لك لا احنا عايزين حسام حسن، طب يا جماعه يلا نجربه عشان لو التجربه ما نجحتش خلاص نخلص من النغمه دي. لا، الراجل اثبت الصراحه ان هو جدير بالمكان اللي هو فيها، وفي وكمان المواقف كمان اللي بتحصل مخليه الموضوع في التفاف حوالين حسام حسن بشكل
1: طبعاً
0: كبير دلوقتي. واقول لك على حاجه، وللجماهير الكوره اللي كانت بتصنف كابتن حسام على ان هو محسوب على الاهلي او محسوب على الزمالك في فتره من الفترات، والمشاكل اللي عملها مع دول ومع دول والحاجات دي كلها، كله دلوقتي نسي الكلام ده. دي من اكتر الحاجات على فكره السعيده في الفتره اللي احنا فيها دي. من فتره كبيره قوي ما جبناش الالوان على جنب،
1: مفيش،
0: كان التشجيع المنتخب كان تشجيع
1: كلنا عندنا هدف واحد. طبعا العادي العادي اللي بيحصل في العادي،
0: اليومين دول احنا
1: عندنا احنا في حرب
0: يعني.
1: احنا داخلين كلنا لازم نبقى واحد، ده حقيقي يعني. لا واحنا وبعدين ما كناش متوقعين كل الكلام ده، مش متوقعين، وكل شويه بنتخض وبناخد امل اكتر وبنتشجع اكتر ان احنا لا نطمع زياده وهنوصل، وليه لا؟ اللي خلانا نوصل للمرحله دي نوصل لمرحله يعني احسن منها كمان، مفيش اي مشكله. فلا يا جماعه خلينا نكمل كده، من احلى المسجز بقى الواحد ممكن يبدا بيها اليوم، يا رب اكون بس بنطق الاسم صح، سما بتصبح علينا من فلسطين، بتقول بسمعكم كل يوم، بحبكم جدا، توقعاتي ان ماتش ان مصر 100% هتكسب، وده مش حلم ولا تهيؤات، دي حقيقه وهنشهد احلى مكسب بالتاريخ.
0: صباح الفل والجمال عليكي من ارض العزه، صباح الفل والهنا عليكم هنا من استوديوهات نجوم اف ام. احنا لسه مكملين معاكم ولحد الساعه 10، فن امام ويوسف التهامي يوم 7/7 ده الماتش، بس احنا 7/7 دلوقتي، والساعة دلوقتي 8:15 بإذن الله، من دلوقتي لحد بالليل كله يكسف بقى، يلا يا جماعة.

رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: احنا رحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: عايز تزود دخلك النهارده؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمه في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصه تكسب واحده من اكتر من 1500 جايزه، منهم عربيه وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
3: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
4: أنا عايشها فريش والجو فريش.
3: يا تكي فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
7: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب انا بس عايزه اديكم مثال جبر الخواطر. معنى جبر الخواطر عند يوسف مختلف عن اي حد تاني. انا بقول له يعني حاسه ان صوتي النهارده لا لا لا وحش قوي يعني. قال لي لا لا لا خالص خالص امبارح كان اوحش بكتير
2: كتير الصراحه. يعني ده بدعمك بشكل مختلف.
1: ما قالش اوحش بكتير بس
2: النهارده اديني بقول لك هو كان اوحش بكتير بس ده معناه ان النهارده احسن بكتير.
1: شكرا
2: فاهمه
1: شكرا فهمة. انت بريفرس سايكولوجي
2: بالظبط.
1: اه مفهوم.
2: دخلوني بس اوضه اللبس وانا هقول للكلمتين هفوقهم. بكلمك بجد
1: هبوظ الدنيا. بلاش
2: دخلوني اوضه اللبس.
1: بلاش بلاش
2: بكلمك بجد.
1: خليك بره اوضه اللبس بعد اذنك لو سمحت. بلاش النهارده في مهمه جامده جدا فمالكش دعوه بيهم النهارده.
2: بلعب على العمل النفسي كويس قوي. خلي بالك
1: اسكت خالص. ابعد عن العمل النفسي بجد. ابعد عنه.
2: ده هو ده
1: ده هو ده
2: النهارده عامل نفسي فقط خلاص طبعا. احنا التكتيك والكوره والحدوته دي خلاص اتقالت في التمرين خلاص. النهارده مش احنا مش جايين نتكلم كوره. احنا النهارده
1: الدعاء
2: او النهارده هنتكلم نفسي. احنا الحته بقى بتاعتنا يعني دايما كنا نقعد نقول ايه حسام حسن ليه علاقه بمدرب بتاع روح ومش عارف ايه. لا هو الراجل ورانا تكتيك الصراحه. ورانا تغييرات نزلت قلبت ماتش نيوزيلندا وان احنا كنا داخلين اوضه اللبس واحنا خسرانين 1-0 نزلنا الشوط الثاني كلناهم 3 اجوان وماتشات تانية مش عارف ايه وعالجنا وقال المستوى كان بدني بيقل بتاعنا لان ضغط الماتشات مع الحدوته دي كلها وبطوله كبيره والكلام ده كله تمام. النهارده نلعب اقوى منتخب هنقابله السنه دي او بنقابله يعني دلوقتي يعني ان شاء الله نعديه ونقابل الاقوى منه ما عنديش مشكله بس احنا نفكر في عقبه النهارده. في الاول في الاخر عارف الضغط كان هيبقى علينا امتى؟ لو كان الراس الاخضر عملوها الماتش اللي فات كانوا قريبين منها جدا. لما كانت 2-2 ابتديت اتوتر عامه ان الراس الاخضر هي اللي تتاهل فهيبقى الضغط علينا احنا
1: بالظبط
2: فاهمه. فاحنا النهارده
1: الضغط علينا برضو.
2: بالعكس والله بالعكس الضغط عليهم هم.
1: الضغط موجود موجود.
2: الضغط عليهم هم.
1: ما بيمشيش ليه؟
2: هم شايفين ان شاء الله ان قطر المنتخب ده بقى باذن الله قال لك خلاص عشان منتخب يعتبر لحد دلوقتي من الحصينه السوداء في في في في البطوله. طبعا النرويج واخده اللقب دلوقتي عشان هي اللي وصلت دور الثمانيه وكسبانه البرازيل وبتاع. لو عملناها لا تخري بقى النرويج بقى تخري تخري لا لا انسي بقى اللقب ده خالص. ف
1: انا بس ما فرحانه في امريكا فرحه.
2: هنتكلم امريكا لعبه الفجر النهارده. تعالوا نقول لكم امبارح اصلا ايه اللي حصل يا جماعه.
1: انا عايزك بس بعد ما نقول نتائج الماتشات وكده هتخش انت اوضه اللبس ونعرف هتقول ايه للعيبه
2: بجد.
1: اه
2: يلا بينا
1: يلا.
2: طيب كده كده برضو ابعتوا لنا وقولوا لنا يعني لو انتوا النهارده سمح ليكم انكم تخشوا 5 دقائق اوضه اللبس هتوجهوا كلمه للعيبه هتوجهوا كلمه للعيب معين هتوجهوا كلمه للعيبه ان هم يعملوا تكتيك معين من وجهه نظركم هتكلموهم بشكل نفسي عن اهميه المباراه دي. ابعتوا لنا وقولوا لنا على 015-5952006 هتقولوا لهم ايه في ال5 دقائق دول. طيب امبارح كان في ماتش اسبانيا والبرتغال ماتش من الماتشات اللي الناس كتير قوي كانت متحمسه لها وكانوا شايفين ده هيبقى واحد من اقوى الماتشات اللي موجوده في كاس العالم ونهائي مبكر والكلام ده كله ولكن كان ماتش مقفل حبتين. الماتش كان خلاص في دقايقه الاخيره والنتيجه خلاص بتقول 0-0 وهنخش في وقت اضافي ولكن ميرينو كلاعب المنتخب الاسباني كان ليه راي تاني بقى لانه احرز الهدف في الدقيقه 91 واعلن عن عبور اسبانيا لدور الثمانيه وخروج كريستيانو رونالدو ورفاقه من دور ال 16 في كاس العالم 2026.
1: شفنا دموع رونالدو امبارح وكنا بندعي ان احنا نشوف دموع حد تاني كمان ان شاء الله باذن الله.
2: لا حددي لان في نجوم كتير ممكن نشوف دموع مش في نجوم مش عايزين نشوف دموعهم.
1: ميسي انا عايزه اشوف ميسي بيعيط.
2: عايزين نشوف دموع فرحه النهارده ان شاء الله
1: دموع
2: باذن
1: فرحة
2: الله.
1: دموع فرحه عندنا دموع بقى الحزن في ميسي يعني كل الحاجات دي لو نشوف
2: ميسي.
1: على السوشيال ميديا كله في ناس كانت عماله تعمل له اعمال. شفت الصور دي موتتني
2: جحتك
1: موتتني
2: جحدة.
1: لا لا قال لك نقص فيتامين د.
2: انا دي موتتش دي خلصت عليا
1: نقص فيتامين د اصابه ونقص فيتامين د. بس لما جاله دور برد حد
2: حبش اتمنى الاصابه لحد الصراحه
1: اكيد يعني. اكيد بنهزر يا جماعه
2: ان شاء الله ان شاء الله يعني. ما يبقاش في يومه وهو وكل زمايله باذن الله. بس هو ابن اللذين ده كل ماتش يومه
1: خلاص خلاص. هو كائن برضه
2: كائن كائن
1: كائن من نوع خاص.
2: ربنا يسهل ويستر. نروح على الماتش التاني يا جماعه اللي اتلعب الفجر بقى. تمام. فماتش بلجيكا وامريكا ايه اللي حصل؟ بلجيكا اكتسحت امريكا
1: سجلت
2: اربع اهداف، هدفين في الشوط الاول وهدفين في الشوط الثاني عشان تفوز بنتيجه 4-1 بعد اداء هجومي مميز و15 تسديده منهم سبعه على المرمى. تمام. كان في حصل واقعة كده قبل ماتش بلجيكا وامريكا ان في لعيب في المنتخب الامريكي تم طرده في المباراه اللي فاتت فكان المفروض ان هو يتوقف في المباراه دي.
1: أوه.
2: حصل تدخل من نوع خاص اول مره اشوفه الصراحه تدخل يعني سياسي
1: حاجه مضحكه.
2: يعني فاعتقد ان ده عمل دوافع وحافز كبير جدا عند المنتخب البلجيكي ان هو برغم اللي بيحصل ده.
1: طب تعال
2: مش انتوا مموتين روحكم على اللعيب اللي اتطرد ده؟ طيب خلاص خليه يلعب كده ونشوف هنعمل ايه. بلجيكا عملت احسن ماتش ليها في البطوله السنه دي.
1: عاش بلجيكا.
2: بالظبط اولاد مجموعتنا.
1: عاش بلجيكا.
2: ان شاء الله يبقى برضو دفع ده دفع حلو ان احنا ايه
1: يا رب
2: يعني نعدي احنا كمان فنقول ان احنا كنا مجموعه لا تقيله وعدينا منها وطلعنا مركز تاني. فايه فباذن الله باذن الله ان نتخطى عقبه المنتخب الارجنتيني. ماتشات النهارده
1: ماتشات النهارده مصر والارجنتين الساعه 7 توقيت القاهره وسويسرا وكولومبيا الساعه 11 خلاص. هنشوف بقى.
2: وبكده يتم بقى ختام دور 16 ونكون عرفنا كل الاطراف اللي اتحددت في دور الثمانية اللي هيبدا من يوم الخميس الجاي يعني بكره الاربعاء كاس العالم هيبقى اجازه.
1: لازم
2: نام براحتك بقى يعني مفيش حاجه فايتاك. من بعد النهارده حسب
1: حسب حسب
2: ماتش
1: لا لا لا ان شاء الله يا رب. لا
2: سويسرا وكولومبيا اتمنى ان احنا لو هنفوته نكون مفوتينه عشان بنحتفل. ما نكونش مفوتينه عشان قفلنا التلفزيون ودخلنا النادي.
1: ممكن اقول حاجه؟ هنحتفل ان شاء الله ان شاء الله في كل الاحوال هنحتفل. انا عصبي تعبانه النهارده.
2: انت عصبك تعبانه كل يوم انت هتجيبيها في الماتش انت هتمسيها.
1: والله عصبي.
2: لو انت مكان الكابتن حسام حسن هتعملي ايه بالتيشيرت؟
1: ابوس ايديكو
2: اتفضل. دي مدرسة تانية برضه.
1: ابوس ايديكو يا ولاد.
2: مدرسة تانية
1: لو سمحتوا لو سمحتوا. يلا بقى
2: بالظبط
1: يلا عشان يعني عادي هنعملها كده كده. يلا بينا
2: فانا اول ما تخشوا الاوضه هتقعدوا بعد اذنك الكابتن اقعدوا مش عارفين لو سمحتوا انا عايز الصوره مع الكابتن مو صلاح.
1: ثانيه واحده ثانيه واحده اتصور الاول وبعدين نشوف.
2: مو صلاح اتفضل بعد اذنك.
1: مو بعد اذنك صوره.
2: فاهم قصدي؟ وفاهم القصه دي وهتفتح لايف من جوه هتبقى حدوته هتبوظ لنا المعسكر.
1: هنعمل تيك توكس معاهم وبعدين نشوف بقى هنقول لهم.
2: هتبوظ المعسكر.
1: هتقول لهم انت ما تتهربش من الموضوع ده. اتفضل.
2: لا والله هنرجع. انا لسه والله من يومين كنا بنقول الموضوع ده لما انت كنت غايبه. بس لو اذنوا لي يعني وقالوا لي بقول لك كابتن يوسف محتاجينك تدخل معانا اوضه اللبس اللعيبه في امس الحاجه للكلمتين بتوعك اقول لهم يا جماعه الانجاز هو اوريدي اتكتب وفي انجاز اكبر ممكن يتكتب. تمام. البلد كلها في ظهركم والبلد كلها لو كان حصل تشكك في الاول فانتوا عرفتوا ان انتوا تلموا الناس كلها حواليكوا وتخلوا الناس عندها ثقه وان هي تكون نايمه امبارح. البلد كلها في القهاوي وفي البيوت وفي الشارع اي حد تفتح معاه موضوع الماتش يقول لك ماتش صعب جدا جدا ربنا يستر بس والله انا متفائل وشكلنا هنعملها. الاحساس اللي انتوا وصلتوه للناس ده هو حلم كبير ورحله ابتديناها مع بعض ومكملين فيها وبندعمكم فيها ومصدقينها. طمعانين؟ طمعانين. كل اللي عليكم تعملوه ان انتوا تنزلوا تتبسطوا تستمتعوا بالفرصة اللي مش هتيجي تاني في كاس العالم بيحصل كل 4 سنين ومش كل سنة بتلاعب الارجنتين وفيها لعيب اسمه ميسي واحد من اعظم اللعيبة ان ما كانش الاعظم في تاريخ اللعبة. تمام. فانت تنزل تبسط نفسك، تنزل تثبت للعالم كله ان هم مش زيادة عنك في اي حاجة، تثبت للعالم كله ان انت قادر باذن الله على تخطي عقبة حامل اللقب، ان انت تلعب الفريق اللي واخد البطولة في النسخة اللي فاتت بالهيكل 70 أو 80% من الهيكل اللي كسب كاس العالم السنة اللي فاتت، فهو تشكيل قوي وكل حاجة تقدر ان انت تتغلب عليه بإذن الله بالعزيمة، باللعيبة اللي موجودة عندك، بالإمكانيات، بالمدرب الوطني. يا رب بإذن الله، يا رب يا رب، ندعي كلنا ونقول ان شاء الله بإذن الله نحقق. لو هيسموها مفاجأة هي فهي فعلا مفاجأة، وخلينا نتفاجئ ونتبسط بإذن الله، ونعرف ان الضغط عليهم هم مش علينا احنا.
1: صح،
2: هم اللي لو خرجوا بإذن الله يعني هيبقى الضغط عليهم هم، وهو الصحافة مش ترحمهم. احنا الموضوع هيبقى متوقع
1: بالظبط،
2: عالم كله شايف ان خلاص والارجنتين هتعدي وهتشوف هتلاعب كولومبيا ولا سويسرا وبتاع. اثبتوا للناس دي ان هم غلط، اثبتوا للناس دي ان لا، المنتخب المصري بإذن الله هيقف وقفة كلنا مستنينها، وكلنا واقفين الوقفة دي في ظهره ايا كانت النتيجة. انتوا ابطال، عملتوا اللي عليكو، عارفين لفظ بقى وزيادة، ماتش النهاردة ده هو الزيادة.
1: صح،
2: فاحنا عملتوا اللي عليكو النهاردة، تكسبوا ان شاء الله، هو ده اللي عملتوا اللي عليكو وزيادة، وايا كانت النتيجة انزلوا استمتعوا، كل واحد ينزل يبسط. ها، الضغط عليهم هم
1: مش علينا
2: احنا.
1: الله عليك يا كابتن يوسف، الله عليك يا كابتن يوسف. اللعيبة جاهزين اكتر من جاهزين،
2: امشوا خشوا لي عمال عبد الله سبرنتات، يلا بينا يلا بينا.
1: اللعيبة اكتر من جاهزين يا كابتن يوسف،
2: خشيل على الزبالات على طول.
1: اطلع انت بقى بره لو سمحت، عشان
2: طب اخد صورة من كمان.
1: مفيش، لا لا انا خدت الصور كلها.
2: طب نشغل مهرجان انا ودونجا، نقعد نرقص في الاوضة، اي حاجة اعملها. اعملوا لي اي حاجة يعني، يخلوني
1: اي حاجة، بس
2: عايزين نستفيد بالعرض.
1: شوفوني بأي حاجة،
2: انا ما بقاش قلت الكلمتين انا على الفاضي.
1: هنأكلك في وجبة بره.
2: يا رب ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب. انا متحمس والله.
1: كلنا متحمسين، كلنا متحمسين، وكلنا قلقانين، وكلنا متفائلين. ان شاء الله خير يا رب باذن الله.
2: احساس حلو التفاؤل، بس في نفس الوقت برضو احساس حلو ان انت قلقانه وانت بتلعبي الارجنتين، في حين ان انت الطبيعي ما تبقيش قلقانه. انت القلق اللي عندك ده عشان انت عندك امل ان انت تعمليها.
1: ايوه،
2: عارفه لو هي بايظه بايظه
1: ولا هتبقى انا يلا هتتفرج ولا ايه، ولا
2: يلا يا عم
1: كسالك اتفرج،
2: هي موته ولا اكتر.
1: بالظبط،
2: لا
1: لا لا، احنا في حته تانية.
2: هي اكتر بكتير،
1: احنا في حته تانية دلوقتي.
2: موت نفسك في الملعب، خليك قد مسؤوليه البادج اللي انت حطه على صدرك. انت كنت اوريدي كده كده قد المسؤوليه لحد المرحله اللي احنا فيها دي. ماتش النهارده مرحله تانية خالص.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25-462.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: ايه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارفها، بعتت لك
5: ها؟
4: نفس الكلمتين بتوع كل مرة، وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو أنت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على أي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى أنت في الأمان. قافش سكتك، ما أنت كويتش عربيتك. لينج لونج.
6: رقم الضريبي 331-212-633.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، تتصل على 012-2000.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: طيب سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6674 جنيه للبيع و 6640 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5840 جنيه للبيع و 5810 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47320 جنيه. سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع 100 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي،
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: نعيشها فريش والجو فريش.
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
7: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.
8: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله ولحد الساعة 10. وزي ما هو يوم قلنا لحضراتكم يوم مهم جدا جدا عشان مباراة منتخب مصر, فهو يوم مهم بالنسبة لنا برضو عشان عندنا ضيف النهاردة منورنا ومشرفنا, وهو الفنان الشاب مينا نبيل. صباح الفل والجمال عليك يا مينا.
2: صباح الفل.
1: لا علينا صوتك كمينا, ده احنا بنقول اليوم مهم.
3: قرب لنا بس المايك كده الاول. لا هات المايك عليك. هو
2: صباح الفل كده تمام الحمد لله.
3: إيه؟
2: كله تمام,
3: كله حلو
2: الحمد لله زي الفل.
3: تحب تصحى بدري ولا انت صاحي عشاننا؟
2: والله هو صدفة ان انا الكام يوم دول بصحى بدري بصراحة,
3: طب الحمد لله
2: فصاحي يعني نايم
3: فاصطدناك بقى.
2: تعالي اغلب الناس اللي بتيجي هنا بتبقى مطبقة. لا بس انا صاحي بصراحة.
3: مين احنا بنرحب بيك جدا جدا في يوم مهم, في يوم مهم,
2: يوم مهم ويوم يعني موتر,
3: موتر ومقلق وكل حاجة. هنتكلم طبعا عن حاجات كتير, بس اول حاجة عايزين نسألك توقعك ايه لماتش النهاردة؟
2: بصي انا يعني عارفه في العادي في التوقعات بتطلعي المشاعر بره الموضوع, بس انا مش عارفه ما اطلع المشاعر بره الموضوع.
3: صح.
2: يعني منطقيا هي الارجنتين المفروض تكسب, بس انا غصب عني حاسس ان احنا هنكسب 2-1 مش عارف ليه. يعني حاسس ان احنا حتى مش هنخش اكسترا تايم
3: ان شاء الله. يا رب
2: يا رب.
3: ليه بقى؟ لان مينا يا جماعه توقع توقع قبل كده وكل حاجه بالدقيقه بمين اللي هيجيب الجون بكل حاجه. احكي لنا على الفيديو ده, ان هو يعني كان فايرل
2: الناس ما كانتش مصدقه. يعني كل الكومنتس اللي كانت على الفيديو ده انه انت اكيد يا جماعه الحاجات دي بقى خلاص بقى ما تقرفوناش بقى, اكيد متصور بعد الماتش انتوا بتعملوا ايه. وهي بصراحه انا لو مكانهم هكتب كده. يعني انا لو واحد صاحبي وراني الفيديو اقول له اكيد متصور بعد الماتش, لان اللي حصل ما كانش طبيعي. انا كنت في البريمير بتاع المسلسل قبل الماتش تقريبا بساعه ونص, والمذيع عادي بتسالني يعني مين اللي هيجيب الجون, الماتش هيخلص كام كام اول حاجه. قلت لها, وبعدين كنت ببص بعيد كده تحس انا بكلم حد, فاهمه؟
3: يعني انت فعلا بتفكر لو
2: بفكر او في حد من فوق بيقول لي. فبقول لها واحد واحد. بعد كده قالت لي طيب مين اللي هيجيب الجون؟ قلت لها امام عاشور. وامام عاشور اصلا ما كانش العادي انه بينزل في الودي. فبعد كده قالت لي طيب الدقيقه كام؟
1: سؤال ما بايخ بس تمام. يعني سؤال اللي هو بوظيش اللعبه بقى خلاص.
2: يعني حتى يعني تمام يعني لو كنت هجيبها صح يعني بوظت الموضوع. فقلت 19, والمفاجاه ان الجون دخل 19.
1: سبحان
2: يعني
1: الله لبست
2: بالظبط بالظبط. بس
3: يعني
1: فتحسب لك ان انت خلاص بقى يعني ملك التوقعات بقى,
2: انه قول لي هنتجوز امتى.
3: الكومنتس كلها راحت في حته. طب عايزينك بقى تتوقع لنا احنا بقى
2: بالظبط. توقع لي في حياتي الشخصيه هنجح ولا لا. في واحده دخلت بعتت لي قول لي هخرج من عنق الزجاجه امتى
3: اصلا. لا في الدقيقه كام.
1: فان شاء الله نتفائل بكلام مينا يكون هو تميمه حظ النهارده ان شاء الله, ان هو توقع قبل كده المباراه بالملي يعني كل حاجه, النتيجه واللي هيحرز الهدف وفي الدقيقه كام ان شاء الله النهارده. وقال لك باذن الله ان المنتخب المصري هيفوز في الدقيقه يعني في خلال ال 90 دقيقه الاساسيه بتاعت هيحسم الماتش بنتيجه 2-1
3: ان شاء الله.
2: يا رب
3: ان شاء الله. احنا متفائلين
1: ان شاء الله
2: يا رب.
1: والفيديو ده يبقى اجمل من الفيديو الاولاني
2: يا رب
1: ان شاء الله. وساعتها انا اللي هكلمك عشان عايز اسالك في كام حاجه جايه
2: عشان تقول لي اخرج من عنق الزجاجه.
1: ساعتها بقى ابتدي اقتنع بحاجات ثانيه. مين انت منورنا ومشرفنا وحابين ده نبارك لك بقى على اخر اعمالك اللي اتعرضت ليك للعدالة وجه اخر مع الفنان ياسر جلال. فتحكي لنا اكتر بقى عن المسلسل وشخصية يوسف السرجاني.
2: والله يعني المسلسل ده بعتبره فرصة كبيرة ليا بسبب الكرو والكاست وشركة الانتاج والمخرج. يعني متهيألي ان كل حاجة كانت متوفرة بشكل في نوع من انواع الحظ ليا. وكمان الدور على مستوى الدراما كان يعني دور محوري جدا جدا جدا. هو الشخص اللي بيحصل حواليه كل القصة. ف يعني استمتعت واتمنى ان اكون عرفت على قد ما اقدر ان انا اوصل مشاعر البني ادم ده بس.
3: لما شفت شخصية يوسف السرجاني رسمتها ازاي؟
2: والله هو يعني الحلو والصعب في الشخصية دي اللي بتمر بيه. يعني هو بيحصل معاه حاجات مش طبيعي انها تحصل في حياتك, او صعب جدا ان انت تبقى انا كمينة اتحطيت فيها قبل كده. فساعتها بيتحط بقى فكرة ماذا لو ان ده حصل ومش ماذا لو بس ان ده حصل مع مينا، لا ماذا لو ده حصل مع الشخص ده. فانت تقعدي تفكري الاول مين الشخص ده، تربيته كانت عاملة ازاي، ابوه مين، ابوه بيفكر ازاي، ابوه كان بيتعامل معاه ازاي، ونفس الكلام مع مامته. وبعد كده بتفكري، بتحاولي تشوفي مشاهد كتير من حياته، بتحاولي تشوفي هو ليه مثلا متعلق بالبنت دي قوي كده، وليه وليه وليه، واسئله كتير برضو مش عايزه احرقها عشان الناس اللي لسه متفرجتش. وبعدين بتخش بقى في المرحله بتاعه طيب ماذا لو الشخصيه دي قتلت او عملت او سرقت او ان كان الفعل الكبير اللي بيحصل. فمن هنا بتبتدي بقى تخرجي باستنتاجات ومشاهد وصور ومود بيوفره لك المخرج طبعا استاذ مورو او شركه الانتاج والتصوير وبتاع، فانت بتبقي محطوطه في مود كده، فهو من هنا بيطلع الدور، فاهمه؟ بس
1: طيب حلو جدا. طيب احكي لنا بقى عن التعامل مع الفنان ياسر جلال في المسلسل، واكيد كان بيديك نصايح وتوجيهات اكيد فرقت معاك وتفرق معاك في كاريرك قدام.
2: طبعا هو يعني استاذ ياسر جلال نجم، يعني الوصف الحقيقي لكلمه نجم، يعني ازاي فكره ان انت تفك التوتر مع يعني انا بني ادم شبهي، انا مثلا انا ممثل هو اول مره يشوفه، هو يعني بيكتشفني اثناء المشاهد بشكل كبير برضو. فكره ان انت ازاي تفك التوتر بتاع الممثل الشاب اللي قدامك ده عشان انت عايز تساعده ان هو يظهر باحسن شكل، دي حاجه اللي يعملها نجم مش بس ممثل طبعا شاطر جدا، لا اللي يعملها نجم عارف ان شعور البني ادم اللي قدامه ايه. نفس الكلام مع اغلب الكرو ورا الكاميرا، الناس كلها بتحبه، بيعرف امتى يهزر وامتى يلم اللوكيشن كله، ان احنا كلنا نبقى مركزين مهتم بكل التفاصيل سواء ليا او لغيري او لنفسه. طول الوقت كان مذاكر، طول الوقت كان حافظ، طول الوقت فاهم الشخصيه اكتر من اي حاجه. اوقات كتير كان بيشوفني مثلا بعمل حاجه عمره ما قال لي حاجه في اللونج، بياخدني على جنب يقول لي مينا في 1 2 3
3: انت العمر. مهمه قوي دي، مهمه قوي
2: طبعا. احترام المشاعر بتاعه الشخص وتقديرك لفكره ان انت بني ادم لسه بتبدا وهو بني ادم عامل ومحقق ونجم كبير جدا، فدي بتبقى الاحتواء ده بيبقى
3: اكيد
2: حاجه طبعا اكيد اتعلمتها يعني
1: اكيد.
3: خصوصا وعجبني ان انت يعني تعريف كلمه نجم مختلفه جدا في الحقيقه، مش مجرد ان انت نجم فانت واصل لمرحله معينه فانت شايف انك في حته تانية مختلفه، بالعكس وبين لما انت تيجي تقف قدام نجم بيبقى كميه توتر بالزبط. مش طبيعيه.
2: هو هيبه يعني بصراحه
3: أكيد.
2: هو هيبه قوي وبالظبط زي ما انت بتقولي، يعني هي مش فكره نجم ان انت بيتحط صورتك على اول البوستر او لا، انا بالنسبه لي فكره ان انت نجم ان انت الشخص اللي انا اشوفه اقول الله انا نفسي ابقى كده، او انت النجم، انت الشخص اللي مسؤول عن ان انت تحسس الناس كلها بالراحة. فهو كان بصراحة مثال للنجم.
3: راحة الفن يعني الممثلين كلهم مع بعض ده بيبقى نتاج في الاخر نجاح جماعي، لان
2: طبعاً.
3: هو لو هو لوحده مرتاح انتوا متوترين او مفيش حد
2: بالزبط.
3: عارف يطلع مشاعره بجد، ما هي دي خسارة لينا كلنا.
2: بالظبط بالظبط زي ما انت بتقولي كده. وده كان بصراحة متوفر بشكل كبير، والاسباب فيه كانت متعددة يعني، وكانت طبعا اولها استاذ ياسر جلال
3: طبعا.
2: بس
3: الكواليس بقى عامله ازاي؟
2: الكواليس المسلسل والله هو يعني كان في الكرفانات مثلا او خارج نطاق التصوير المشهد نفسه كان كوميديا جدا يعني، سواء انا وجانا او انا وفادي او انا ونور وحتى مع استاذ محمد علاء جامايكا، يعني بنتكلم وبنهزر وبتاع. بنيجي نخش بقى جوه الست نفسها، لا انت شايفه نكد
3: جد جدا
2: نكد، ما انت كل واحد عنده دهية فانا مش عارف اهزر، فاهمه يعني الموضوع؟ لا ما كنت يعني ما كانش الموضوع جوه جوه السات ما كانش فاني خالص، الموضوع كان تقيل
3: اكيد.
2: انت يعني اتفرجي يعني
3: عشان كده الكواليس لازم تبقى لطيفه شويه عشان بس نقدر ان احنا
2: وقت البريك وقت احنا بره السات نفسها كنا عادي، كنا بنهزر كلنا، بس انت بتيجي جوه السات كل واحد فينا عنده حاجات بيفكر فيها، دماغك مسحونه، انت داخله دلوقتي تعملي بني ادم تاني، بني ادم تاني ده بيكتشف حاجات او بيتعرض لحاجات او بيبقى مفعول بيه مثلا في مواقف معينه، فانت لازم تعرفي البني ادم ده يحس ايه، ففيش وقت ان انت تهزري او ان انت تفكي او بس
1: مفهوم. طيب انت اتكلمت على ان فكره الفنان ياسر جلال بنجوميته كان بيعرف يوجه لك التعليمات او شويه توجيهات كده بحكم الخبره طبعا والكارير الكبير اللي هو عامله، وعلى جنب ما ياخدكش ما يقولكش حاجه في اللونج. ايه الموقف اللي خدك فيه على جنب وقال لك نصيحه فعلا اقتنعت ان هو عنده حق فيها واشتغلت عليها وفرقت معاك عامه وانت بتأدي الدور ده.
2: هو في مشهد كان يعني ده الموقف اللي حضرني دلوقتي وانت بتتكلم, في مشهد كان يعني مشهد ماستر سين في المسلسل, كان الحلقه الثانيه اول مشهد, المشهد ده كان كنت انا ليا وجهه نظر كده فيه وهو ما كانش شايف ان وجهه, يعني كان في اختلاف عادي في وجهات النظر. وعملت بنعمل بروفا في الاول, فعملت البروفا وبعد كده
1: السؤال هو الاختلاف وجهات النظر في المشهد ولا بره المشهد في الورق اوريدي؟
2: لا لا في في في حاجه في سكه الاداء بتاعتي انا.
1: أوكي.
2: حاجه كده هو عايز ينصحني بيها يقولها لي.
1: يلا بينا.
2: فخدني قال له استاذ مورو معلش ثانيه, وخدني مع كلم معايا قال لي هنا المفروض ان هو كذا كذا كذا كذا. فانا قلت له انا حاسس انه المفروض مثلا لو انا هعملها عم افكر كده, فابتدى بقى يفهمني حاجات ليها علاقه اعلى من الفيجن بتاعتي. وهنا بيجي برضو دور النجم, يعني هو بيتكلم على انه اللي انت بتقوله صح واللي انا بقوله صح عادي. هو البني ادم ده ماذا لو انا ممكن دلوقتي مثلا حد يجي يضربني بالقلم ابص له واسكت, او ان انا مثلا اقوم امسك فيه, ممكن ده يحصل وممكن ده يحصل. بس انت بتتكلم على انه احنا دلوقتي في بدايه الحلقه الثانيه. بص بقى هو بيبص على الموضوع بشكل عامل ازاي. هو من التمرس بتاعه شايف الموضوع على مستوى انه 15 حلقه ده المشهد اللي هيخلي الناس تتابع المسلسل.
3: صح.
2: انا كل ده مش في دماغي, انا بالنسبه لي انا ممثل شايف الدور بيعمل كده
3: فعامل شخصيتك زي ما هي زي
2: فهو ما ابتدى فهو ابتدى يعدل في في في الحاجات دي واقنعني, ما عملتش ده غصب عني خالص. والحمد لله يعني المشهد يعني اتعمل, يا رب يبقى كويس
3: والله. برافو,
1: حلو جدا,
3: حلوه قوي حلوه قوي. لسه يا جماعه مكملين معاكم, لسه الفنان مينا نبيل منورنا ومشرفنا. لو حد عنده اي سؤال يبعت لنا على 015 5952 1006.
1: يلا بينا
3: نسمع ليجاسي ولا ايه؟
1: يلا
3: يلا بينا.

رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: عايز تزود دخلك النهارده؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمه في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصه تكسب واحده من اكتر من 1500 جايزه، منهم عربيه وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
3: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون، مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
4: أنا عايشها فريش، والجو فريش.
5: يا تكييف فريش يا معلش.
6: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
7: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم، لسه الفنان مينا نبيل منورنا ومشرفنا هنا في الاستوديو، وعايزين نتكلم بقى، نرجع لرمضان كده ونتكلم على اولاد الراعي.
2: اولاد الراعي بعتبرها خطوة مهمة قوي بصراحة بالنسبة لي، اتعاملت فيها مع نجوم كبار قوي، سواء استاذ خالد الصاوي او نجم ماجد المصري او احمد عيد، يعني كلهم طبعا مع حفظ الالقاب ممثلين تقال قوي، يعني فكرة انك تدخلي فجأة اوضة فيها الناس دي كلها طبعا
1: ده لوحده اصلا
2: بالظبط توتر يعني بعمل لابن خالد الصاوي فجأة تمثيل كله قاعد قدامي مش عارف اعمل ايه يعني مش عارف حتى المفروض دلوقتي امثل قوي مثلا اقوم اتنطط على الترابيزه ولا خليني هادي ولا ايه بس يعني هو سبحان الله كده الناس بيبقى في حاجه في عينيها، الناس دي كده بتمتص يعني فجاه يسمع عليك بحاجه ما اعرفش بيعملوا ايه كده، بتحسي انه خلاص بقينا اصحاب
1: يكسر التوتر بحاجه بسيطه جدا ممكن بالزبط تفرق يعني
2: بالظبط. ولا كانت تجربه ممتعه جدا يعني تعلمت منهم كلهم بصراحة.
3: طيب احكي لنا عن شخصية باسل عامة واللي شجعك انك تقوم بالدور ده، اكتر حاجة شجعتك يعني.
2: اكتر حاجة شجعتني ان انا اقوم بالدور ده لان هي كانت شخصية مختلفة شوية في الورق نفسه، الشخصية كان ليها منطق مختلف عن كل الشخصيات اللي حواليها، الشخصيات اللي حواليها كلها بتسعى الى سلطة، بتسعى الى فلوس، بتسعى الى حاجات، هو كان شايف المواضيع كلها من وجهة نظر تانية. طبعا بجانب بقى التمثيل مع استاذة نرمين الفي واستاذ خالد الصاوي، يعني تهالي ده فرصة لأي بني آدم إن هو عايز يتعلم أو إن هو عايز يعيش تجربة مميزة، فكنت حاسس إن أنا مبسوط قوي بصراحة وأنا بعمل الدور ده، وكنت بحمد ربنا قوي الفترة دي بصراحة الحمد لله.
1: مين أنت شايف إن أنت حظك حلو في الوقوف قدام ناس اتعلمت منهم كتير؟
2: طبعا طبعا الحمد لله، يعني ربنا يديم يعني عمل بصراحة
1: الحمد لله،
2: يعني هي حظ بنسبة كبيرة وعليها برضو نسبة كبيرة مجهود ونسبة كبيرة سعي، والحمد لله ما احس انه يعني البني ادم لما بيسعى او انه لما بيتحرك كتير بحس ان ابواب الحظ بتتفتح كتير، يعني انا مش معترف انه الحظ بيجي للشخص المحظوظ
1: بالزبط.
2: انا بشوف ان الحظ بيجي للشخص المجتهد او الشخص اللي بيتحرك، فبناء عليه انت بتفتح ابواب بسبب حركات، انا ممكن مثلا اجي هنا النهارده اروح مش عارف فين بكره، انا بعمل ده انا بتحرك انا عايز اجتهد انا عايز اسعى، فبيجي حظي حلو قوي ان العمل جاي مع استاذ خالد الصاوي الله عامل ابنه فاهمه بس
1: عايزين نعرف بقى البدايات، يعني فكرة ان انت كنت بتقول بتتحرك وبتعمل مجهود، ايه بقى المجهود اللي حاصل علشان توصل للمرحلة اللي انت فيها دي؟
2: بص عندي قصة كده لذيذة قوي. انا اصلا في ثانوية عامة جايب 96.5
1: ما شاء الله،
2: انا جاي لي طب علاج طبيعي وما عادش في الجامعة يوم
1: اصلا
2: بقى يعني انا اخدت الملف بتاعي حطيته في علاج طبيعي وبعد كده رحت قدمت في المعهد، اتقبلت ما حضرش محاضره، خدت الملف من علاج طبيعي وحطيته في المعهد وعشت بقى 8 سنين، انا اصلا من اسكندريه فانا عشت 8 سنين فلوحدي مغترب في القاهره بقى في المعهد، بقى بنعمل عروض بنشتغل بشتغل حاجات غير التمثيل عشان خاطر اصرف على نفسي حاجات بقى يعني اللي ايه
1: العادي
2: المتعارف العادي عليها يعني بس بقى فكره ان انت لو الفرصه مش موجوده بتجيبيها، لو انت ما عندكيش مكان انك تشتغلي فيه بتعملي حاجه بتخترعي طريقه انك تمثلي بيها، بتخترعي مكان او مجال الناس تشوفك فيه، لغايه لما بيحصل حاجه شبه اللي حصلت كده في مسلسل عداله وجه اخر، يعني انا اصلا يعني الدور ده ما كانش هيجي لي مثلا لولا ان انا فكرت ان انا اخرج عرض في المعهد فاتقبلت وانا كنت بمثل في العرض، فاستاذ محمد مشيش جه شافني والعرض ده انا ما خدتش فيه مثلا، انا في يعني الحمد لله ممثل خدت مثلا جوائز في المسرح، العرض ده ما خدتش جوائز وانا كانت اول تجربه اخراج ليا وبالنسبه لي كانت فشلت، ولقيت نفسي كاتب بوست على الفيسبوك انه انا اسف لنفسي واسف للكاست بعد التجربه دي بسنه وثلاث شهور
3: سبحان الله
2: استاذ محمد مشيش بعت لي لانه كان قاعد بيتفرج، فهي الحركه بركه
1: انت شايفها ان انت فشلت في العمل ده
2: بالزبط.
1: بس غيرك لا شايف بذره نجاح معينه
2: بالظبط، انا كنت شايف انه فشل بس هو ربنا
3: بس كتب شفتها فشلت ليه مينا، يعني برضو من وجهه نظرك ايه المعايير اللي كانت بالنسبه لك دي معايير فشل؟
2: انت بتحط اكسبكتيشن عارف غصب عنك كبني ادم
3: تتوقع حاجات
2: معينه، متوقع انت دي اول تجربه اخراج ليك وشايف حاجات والناس اللي بتيجي تتفرج قبل مثلا العرض بتيجي تقول لك الله، بس انت من قله الخبره بتطلع على المسرح مثلا بيبقى الإضاءة مش متزبطة كويس, وأنا بقى إيه طماع بخرج وبمثل في نفس العرض, يعني أنا المخرج وأنا البطل العرض. فده برضو هو نوع من انواع السعي مع فكره الممثل بيبقى طموح كده, انا عايز انا بس مش قادر ادي الدور لحد تاني يمثله,
1: مش شايف حد تاني غيرك.
2: فعملت التجربه كان فيها اخطاء تنفيذيه كتير, كان فيها عدم توفيق ليا, انا حاسس ان انا مش مركز كفايه, انا حاسس ان ده مش
3: مشتت. مشتت صاحب بالين كنت
2: بالظبط, كنت صاحب بالين, فكنت خارج بقى حاسس بخذلان ناحيه نفسي وناحيه الناس, و وقد ايه كنت بعتبر ان دي تجربه مش من التجارب الناجحه بتاعتي طبعا. لاني عملت عروض, خدت بيها احسن ممثل اول في المعهد وفي الابداع, عملت حاجات الحمد لله كويسه
3: طبعا.
2: فكنت شايف انه دي ما كانتش ناجحه, وسبحان الله يعني جابت لي اهم خطوه في حياتي.
3: طب بس في حين ان عارف في ناس كتير قوي تبقى موجوده في مكانك واول عرض ليهم بالمشاكل التقنيه اللي انت بتتكلم عليها دي, بيبقوا بالنسبه لهم حتى لو كده كده ده اول عرض ليا فانا تمام حتى بالمشاكل دي كلها, بس انت ما حسيتش انك قصيت على نفسك شويه ان هو ده اول عرض ليك كمخرج ويحصل الديفيشنسيز او شويه المشاكل اللي موجوده على على الستيج او على خشبه المسرح يعني وما عدتهاش, حسيت ان انت تسرعت في الحكم على نفسك شويه؟
2: هو ممكن اكون انا في كبني ادم عندي متهيألي ده ديفو في شخصيتي, ما يعني متهيألي انا بقص على نفسي زي انا لزوم اوقات, اللي هو يعني انا شخص يعني ستريكتد جدا, انا بحب مثلا لو انا هروح الجيم فانا هروح الجيم, مفيش حاجه اسمها بقى باوز دايت, مفيش حاجه اسمها كده, انا غصب عني كده. فلما ببقى انا مثلا ستريكتد ناحيه العرض بنسبه 100% ومديله كل مجهودي ويبوظ, يبقى انا فاهم بقى بقصه على نفسي زي ما انت بتقول, ودي مش حاجه
3: تقصي على نفسك ان انت قررت او حكمت عليه ان هو باظ, الا لو هو باظ بقى فعلا ان
2: هو لا هو ما باظش, لا لا هو ما باظش البوظان, والا اذا يعني ما كانش جالي منه حاجه.
3: كلمه باظ دي كلمه
1: ما طلعش زي ما انت كنت عايزه
2: بالظبط, انا كنت شايفه 100% هو طلع 70%, فكان بالنسبه لي بايظ, فكان قصه على نفسي
1: 100% بايظ بالنسبه لي.
2: ايوه بالظبط, بس دي حاجه مش حلوه طبعا, ده عيب انا بحاول اتخلص منه.
1: يعني هو بيبقى فيها حاجه حلوه ان انت هتبقى مظبوط جدا في حاجات معينه, الالتزام عندك عالي وكل حاجه, بس فكره ان انت جلد
2: تيزي يعني خلاص يعني عادي يعني تبسطت وعملت
3: وبتعلمت مش دفوع على قد ما هو يعني عارف ساعات بتبقى انت عايز توصل لمرحله الكمال, فدي حاجه مش وحشه ان انت تسعى ان انت توصل لاقرب حاجه للكمال, ان انت هتبقى صعب قوي ان انت
1: توصل,
3: فانت صعب انك توصل له 100% في كل حاجه.
2: هو بس هو برده الموضوع مش لدرجه الكمال, بس هي فكره ان انت يعني على الاقل انا تعبت في الحاجه دي فانا عايز مردود على الحاجه دي. ومتهيألي فتره الموفينج اون من ان انا خلاص ما عملتش ده بتبقاش كبير, بس انا لا انا من الاشخاص زي ما انت بتقول انا لا ممكن اكون بخصو على نفسي زياده.
1: والحمد لله وجالك العوض بعديها
2: الموضوع كان غريب,
3: بتعرف تتفرج على نفسك امينه ولا برضو بتخصو على نفسك تقعد تقول انا كنت ممكن اعمل المشهد ده احسن من كده؟
2: لا نفس عندي نفس, بس بصراحه ببقى فير يعني مش مش مش طول الوقت, بس لا عندي نفس الحته بس يعني في اوقات مثلا ببقى في مشهد انا مش عايز اشوفه الناس شايفاه كويس وبتاع, بس حاسس ان المشهد ده انت ازاي عملت كده. بس دي متهيألي يعني اغلب الناس بتحسها لان انت وخصوصا كمان مع مرور الوقت, يعني في بقى مثلا حاجات اللي انا عاملها من فتره كبيره ما اقدرش ابص عليها, ما اقدرش ابص عليها بجد, لا ما اقدرش
1: اشوفها, ما اقدرش ابص عليها,
2: ما اقدرش اشوفها,
1: ده شخص تاني,
2: ده مش انا,
1: كان شخص تاني.
2: وبعدين انا بحس بصراحه ان دي ساين كويسه ان انا بتطور,
1: صح جدا
2: ان انت بتشوف انه ده مش
3: طبعاً.
2: انت فاهم
3: بس طبعا
1: حلو ان انت ترجع تفكر نفسك
2: بص كنت انت
1: لا لو ناس يفكرك
2: ايوه
1: زي الميموريز اللي بتطلع لنا على فيسبوك
2: بالظبط, فاهم انت بتقلبيها بسرعه
1: مين دول
2: ايه ده ماليش دعوه مش انا اكيد.
1: فدي بتبقى ساين ان انت فعلا يعني شغال على نفسك صح وبتتطور وماشي في الطريق الصح. الكومنتس بقى الغريبه اللي بتجيلك على السوشيال ميديا وردود الافعال عامه بعد اي عمل ليك؟
2: والله الحمد لله يعني الحمد لله اغلب الكومنتس بتبقى كويسه, ودي اكيد حاجه الفاليديشن دي حاجه بتفرق مع اي فنان. واحد بيقول لك انا فريش معايا الفاليديشن وعادي انا بشتغل عشان نفسي, لا الناس الممثلين اغلبها بتتبسط من ان هما بيعملوا حاجه في الاول والاخر بتعملي حاجه للناس
1: طبعا,
2: يعني انت بتتبسطي
1: خرجي
2: طاقه جواكي وبتعملي حاجه انت بتحبيها واللي انت شايف ان ربنا اداكي جفت فيها, بس انت في الاول والاخر بتعمليها للناس, فاي فاليديشن كويس بيبسطك. فبالنسبه بقى للاراء الغريبه لا يعني في حاجات كتير بصراحه يعني بتبقى غريبه,
1: الناس بتتعامل معاك على ان انت الشخصيه يعني
2: بالظبط
1: المسلسل ده انت
2: انت ده بالظبط. يعني انا كنت فاكر انه عادي يعني الناس طبعا بتبقى متاثره وشايفاك ان انت مستفزه لو الشخصيه مستفزه, بس فاصلين ان انت لا, بس في شريحه كبيره قوي ما فيش حوار ان هم فاصلين ده, لا يعني مثلا سعد لو احنا مثلا كنا بنتكلم على اولاد الراعي، فباسل كان شخصيه محترمه، اه بيعمل حاجه بس بدافع الحب، بس في الاول وفي الاخر بيحب بابا وبيحب مامته ومش عايز حاجه تحصل في العيله وحشه و... فالناس كانت بتقول لي انا هتصور معاك عشان انت اخلاقك كويسه. قال له اخلاقي كويسه ربنا يخليك. شو كان بيقول لي لا تعاملك مع استاذ خالد الصاوي جوه الحلقات بصراحه يخليني اتصور معاك، يعني افرض انا كمان يا ادم انا اصلا اخلاقي مثلا فيها مشكله
1: حضرتك
2: انا بس يعني دلوقتي في العداله وجه اخر. مين اللي قتل؟ انت اللي قتلتها يوسف. انا مش عارف اتكلم مثلا، بس انت غلبان قوي انك تقتلها. ما حدش بيتعامل انه يعني كنت فاكر انه بنسبه 90% الناس هتتكلم على التمثيل وان انا ممثل حلو ولا وحش،
3: ما يفصلوا ما بين
2: الشخصيه. الناس بتتكلم تيجي تسالني في الدراما مين اللي قتلها. مستحيل شكلها مامتك، شكلها مش عارف ايه،
1: واعترف وحاجات كده.
2: اعترف ومش هتصور معاك عشان انت ما فيش حد يعمل كده في بنات الناس. يا جماعه ايه يا جدعان، عايزين
1: هما بيحكموا.
2: مش بيحكموا خلاص، هو دماغه
1: ده انت. خلاص
2: انت الشخصيه دي،
1: فانا هعاقبك ومش هتصور معاك.
2: بالظبط. والموضوع برضو تشتمي بس عملت حاجه غبيه بتشتم.
1: لا ده كده كده دي بقى الحاجات اللي انت ايه ما تبصش عليها قوي، يعني عارف اللي هو بيكون في نقد بناء وفي نقد.
2: لا انا اقصد مثلا هو يعني عملت حاجه غبيه في المسلسل فانت بتتشتمي عليها في الكومنتس،
1: ده نجاح.
2: فاهمه؟
1: ده نجاح.
2: اللي هو انت غبي، انت ازاي فتحت مثلا التليفون؟ يا عم انا بمثل، يا عم قول لي حاجه، قول لي انت مثلا مش حلو كمان بس عشان في وقت انت جيت بتشتمني يعني.
3: طيب مين بتشوف نفسك دلوقتي في اي مرحله عامه في كاريرك الفني؟ يعني في مرحله في الاول يقول لك انا عايز مرحله ان انا اقف قدام الكاميرا، بعد كده مرحله ان انا ابتدي اعمل عملين ثلاثه، بعد كده ابتدي انتشر اي عمل هيجي لي اعمله، بعد كده مرحله انتقاء الادوار، بعد كده مرحله الدور اللي هي الادوار السنويه، بعد كده دور تاني في بطوله ان شاء الله. فانت في اي مرحله عامه بتحس انت موجود فيها دلوقتي؟
2: والله بص، هو انا يعني بحاول ان انا امشي مع الويف وابقى لامس الارض على قد ما اقدر. ما اقدرش اقول لك ان انا دلوقتي في حته خطيره جدا، لا الحمد لله انا متهيألي ان انا ماشي بخطوات كويسه، يعني سواء اولاد الراعي والعداله وجه اخر، حاسس ان انا تمام في منطقه كويسه. ما اقدرش اقول ان انا هنتقي الادوار لان انا يعني انا لسه انا ببدا. انا يعني لو ممثل صاعد فاهم، فاللي هو انا طبعا نفسي ان انا طول الوقت انا شخص انا بحب عايز احط نفسي في حته، يعني شايف نفسي ان انا
3: اكيد حق مشروع يعني،
2: حاسس ان انا لا انا يعني استاهل طبعا تعبت فاهم. فبس فمش معنى كده ان انا عايز اعمل اي حاجه موجوده، وبرده في نفس الوقت مش يعني لا ما عنديش مشكله ان انا اعمل مشهد مثلا، بس يبقى انا حاسس ان المشهد ده انا هعمله هبقى ممثل فيه كويس، او انا هبقى شاكل فيه كويس، او هو ده المكان اللي انا عايزه محطوط فيه. ما عنديش مشكله خالص مع المساحه، ما عنديش مش بفكر فيها في دور اول ولا دور تاني ولا حتى مشهد او مشهدين. بجد مش بقول كده كلام، ولما يجي حد يكلمني عايزك في مشهد هقول له انت بتكلم مين، لا بكلم بقول الحقيقه صدقني. لو جالي مشهد فعلا حلو وهعمله لان انا بحب امثل. بس طالما انا حاسس ان انا بعمل حاجه مش بتقلش مني كممثل وكفنان وكشخص هعمل.
3: بتعمل حاجه جنب التمثيل ولا مركز كل وقتك في التمثيل؟
1: هو قال لك بقى لما بيركز في حاجه بتبقى هي الحاجه بس.
2: بس انا برضو قلت ان انا صاحب باليه. يعني مؤخرا بكتب بس انا لسه ما خايف اسعى بالموضوع ده، يعني بكتب ولسه مش عارف انا المفروض اعمل ايه باللي انا بكتبه.
3: يعني هل بتبعت الحاجات بتاعتك اللي بتكتبها ولا كله بيخش في الدرج؟
2: لا لسه
3: كله في الدرج.
2: لسه بس ببعته للناس القريبه مني اشوف انا موهوم ولا انا
3: موهوب.
2: بالظبط.
3: طيب خلينا نطلع نسمع شيرين عشان مينا كان طالب يسمع حاجه لشيرين، وبعد كده بقى نرجع معاك ولسه هنتكلم مع مينا في اعمال اكتر وانتم حطوا كمان عن موضوع حلقه النهارده. خليكم معانا على الراديو كده ونسمع شيرين ونرجع لكم تاني. يلا بينا.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: لينغلونج بلعت ما بياكلش، كاوتش قافش، قافش سكته. لينغلونج
5: رقم الضريبي 331 212 633.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندي سؤال بقى يا مينا ليك، بما انك بتمثل وبتكتب وبتخرج، لو هتعمل عمل تبقى انت البطل بتاعه، كتابتك هنجيب حد ما تقلقش
2: كتابتي اخرى
1: مش الدرجه دي يعني العظمه كده
2: مرحله مش دعوه خالص بالحاجات دي. انا صاحب بال واحد انا ولا هالف ولا هخرج، انا دوبك امثل
1: باللعبه دي تاني. طيب دورك الكاركتر اللي انت هتبقى عايز تعمله هيكون ايه؟ شكله ايه؟
2: والله بص يعني انا حاجات كتير يعني ما مش قادر اقول لك انه هو ده، بس هو تقريبا البني ادم او يعني ممكن يبقى دي النوعيه بتاعتي انا مثلا، تفكيري بتبقى عايز اسميها الحاجات المركبه، الـ الشخصيات اللي بتبقى مثلا بتبدا عاديه

0: حاجة مجنونة يعني،
1: حاجة اللي هي ما تتفهمش دي.
0: بالظبط يعني بجد عايز اجرب الحاجات دي. بس
2: طيب مين قبل ما انت تيجي، بما ان احنا النهاردة ماتش فارق في تاريخ الكرة المصرية وهو اهم ماتش في تاريخنا عامة يعني، وبلعب الارجنتين وبتاع، كان الموضوع بتاع حلقتنا في الساعة الاولى بما ان انت راجل كوير يعني، فقلنا ناخد رأيك فيه. بيقولك لو انت سمحولك ان انت تخش على قط اللبس النهاردة قبل الماتش، تقعد 5 دقايق مع اللعيبة، هتقول لهم ايه عشان تحفزهم في ماتش النهاردة؟
0: والله يبقى موتر قوي عشان متوتر، بس يعني متهيألي ان انا هقول لهم انتوا حققتوا انجاز كبير قوي، انتوا خلتونا يعني يجي لنا امل اكبر بكتير من اللي احنا كنا متخيلينه، وكل اللي هم مطلوب منهم دلوقتي ان هم يستمتعوا يلعب الكورة اللي انت بتحبها اللي انت متعود عليها. انت يعني الناس كلها شايفة ان مصر تحت ضغط، وانا مش شايف ان مصر تحت ضغط، بالعكس شايف لو في حد يبقى مضغوط يبقى هم، لكن انا شايف انه يعني بجد احنا لعبنا كرة حلوة قوي البطولة دي، بقى انا كتير قوي بقى انا اكتر من 16 سنة انا ما شفتش مصر بتلعب الكرة دي بجد، من 2010 ما شفتش مصر بتلعب الكرة دي، فانا حاسس انه خلاص انت اديتنا امل، تعال نبص تعال نلعب كرة حلوة، مش عايز يبقى في اي توتر بصراحة، ويعني مش عارف ان شاء الله نكسب.
2: ان شاء الله. وكنت توقعت انت ان شاء الله ان احنا نكسب
0: ان شاء الله
2: 2-1.
1: بركاتك يا مينا.
0: 2-1
2: ان شاء الله. باذن الله. فن عندك اي توقعات قبل ما نختم؟
1: لا
0: قولي اي حاجه.
1: لا لا لا
0: ارمي اي حاجه.
2: قولي انت قلتي لي الارجنتين تكسب كام؟
1: انا ما قلتش كده. هنكسب ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: كام ما بحبش اقول كام وكده، بس ان شاء الله باذن الله هنكسب.
2: حلو. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني النهارده. مينا ميرسي جدا جدا جدا على الانترفيو اللذيذ ده، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليك في خطواتك اللي جايه ان شاء الله باذن الله.
0: شكرا لكم
1: انتوا الاثنين
0: بجد.
1: ميرسي جدا يا مينا. تخلص بقى العمل اللي جاي وتجيلنا على طول.
0: طبعا كده
2: يلا بينا.
1: واحنا خلصنا حلقتنا خلاص. دقيقه نسيبكم مع ساره النجار وممنوع الجد، وكثفوا الدعاء بقى يا جماعه. تمام. الساعه 7 ان شاء الله باذن الله النصر. يلا بينا.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: نعيشها فريش والجو فريش.
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم فام تيفي.
4: تابعونا على youtube.com/@نجومفام.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشة، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد اليوم استعرض إمكانية أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة رأس الحكمة.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
2: قافلة المساعدات الإنسانية رقم 229 تتوجه من مصر إلى قطاع غزة.
1: طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم يؤدون امتحان التفاضل والتكامل وسط إجراءات تنظيمية مشددة.
2: أزرع تؤكد أن البرنامج القومي لاستنباط بذور الخضر يدعم الأمن الغذائي ويقلل الاستيراد.
1: وزير الري يوجه بالمتابعة الدقيقة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل.
2: منتخب مصر يواجه نظيره الأرجنتيني اليوم في دور 16 لبطولة كأس العالم.
1: منتخب البرتغال وأمريكا يودعان منافسات كأس العالم بعد الخسارة أمام إسبانيا وبلجيكا في دور 16.
2: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين
4: بعدين

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: بقيت بحس قوي ان الساوند بايت ده لايق على الفتره اللي احنا فيها. صباح الخير يا جماعه، صباح الخير لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد، معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. حلقه يوم الثلاث 7/7 وغير 7/7 انه حلقه يوم الثلاث اخر حلقه في الاسبوع. الساعه 7 النهارده على ميعاد، كلنا على ميعاد، يعني هنقابله بكل امل وبكل تفاؤل ماتش مصر والارجنتين، وفي توتر في الاجواء، وفي اراء كتيره جدا يعني او كده ايه، فرق كتيره جدا. في الفريق المتفائل اللي عنده امل، اللي عنده ثقه كبيره جدا جدا جدا في المنتخب، واللي هو لا احنا النهارده هنكسب، ويعني فهم اللي هو خلاص الارجنتين هتبقى بتترجانا كده، اللي هو ارجوك بقى ايه سيبني، اللي هو في ثقه كبيره جدا جدا انه يبقى الماتش النهارده خطير وكلنا نفرح يا رب. وفريق انه بغض النظر ايه اللي هيحصل، حتى لو السيناريو هيكون مختلف، احنا تمام واحنا يعني مبسوطين جدا باللي احنا وصلنا له مع المنتخب، وكل الدعم وكل التشجيع بغض النظر النتيجة ايه، لانه بكل الاحصائيات وبكل الكلام ماتش صعب. فريق الارجنتين وميسي وكل الناس دي اللي هو حاجه لا يستهان بها، ففكره ان احنا عندنا الامل وعندنا التفاؤل ده وبنامل في النهايه السعيده، ولكن برضو اللي بيفهموا في الكوره عارفين ان هو ماتش صعب، بتلعب حامل اللقب، فيعني الدنيا ايه هتمشي ازاي. احنا تمام، احنا واصلين لمرحله كده انه يعني في فخر وفي فرحة بالمنتخب وباللي احنا وصلنا له كبيرة جدا، وانا احساسي كده، يعني احساسي اللي هو احنا بغض النظر ايه اللي هيحصل النهاردة هننبسط بانتصار وفوز، هننبسط مش عايزة اقول خروج، ان شاء الله ما نخرجش، بس اللي هو هيبقى برضو في شرف وفي فخر كبير احنا قدرنا نوصل له، ولكن نأمل النهاردة انه يبقى في نهاية سعيدة، نهاية كده. بما ان يوم الثلاثة بيبقى يوم الافلام وبيبقى معانا فيلم، والنهاردة معانا فيلم لذيذ جدا وهتبقى الجيم كلها عليه، وكان البايت اللي احنا جايبينه او الافيه اللي احنا جايبينه فكرة انه لا ممكن تكون في نهاية سعيدة، ولو انت واثق في نفسك وشايف انه لا انا اقدر اعمل حاجة، هتقنع اللي قدامك انه اقدر اعملها، وعادي جدا ممكن نعملها ونفرح كلنا. الافيه اللي معانا النهاردة تعالوا نسمعه مع بعض.
2: انت كلمة سر،
3: يوم ورا يوم
4: حبيبي،
3: مجاني نوم
4: حبيبي،
3: مجاني نوم
4: حبيبي،
3: انا عمري ما كنت بغير، عيونك عايشة جواي، يوم ورا بس والنبي شوية يوم ورا يوم حبيبي.
2: خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخرس بقى،
3: اخرس احترم الاجرام اللي احنا فيها بموت.
1: فيعني ميسي احترم الاجرام اللي احنا فيه النهارده، وان احنا ممكن عادي جدا الموضوع ينتهي بنهايه سعيده، والابطال يكملوا، ابطالنا ابطال المنتخب المصري عادي جدا يكملوا، وكلنا ثقه انه ممكن ان شاء الله تحصل حاجه كويسه، وان شاء الله كلنا نفرح النهارده بغض النظر يعني السيناريو هيروح فين. فطبعا هتقولوا لي الإفيه ده من فيلم ايه، ده جانب اللعب اللي انا مش هقدر استغنى عنه في ممنوع الجد، الفيلم ايه، وهنكمل الجيم عليه. وفي نفس الوقت بقى يعني توقعاتكم للماتش دي حاجه، ونفس الحاجه بقى على حياتكم انتوا الشخصيه، عشان برضو يعني ايه نبقى بنتكلم عن الماتش شويه وعننا شويه. النهايه السعيده حصلت في حياتك امتى، بتاعت الافلام بقى اللي هو انت بتقعد تقول لا ده استحاله يحصل في الواقع، زي النهاردة إن شاء الله اللي هيحصل في الماتش، ولكن اللي هو حصلت في حياتك حاجة كان بالنسبة لك اللي هو لا لا لا أنا لو حكيت الموضوع ده لحد هيقول لي ده فيلم، استحالة ده تبقى النهاية دي. ما تجيش. هل حصلت معك؟ ابعتوا لي على 015-59-55-1006 أو كلموني على 388-35-022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم أف أم 100.6.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25 أصفار 462.

بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رصد.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، بما ان النهاردة يوم مهم جدا لينا كلنا كمصريين، ومعانا برضو افيه من فيلم لذيذ دلوقتي، بقى بنتكلم على فكرة التفاؤل او الامل اللي ممكن نبقى بنفكر فيها او بنواجه بيها العالم، وحسيتها في حياتك الشخصية حصلت وخلت يبقى من موقف صعب او من وجهة نظر ناس كتير كنت انت الطرف الاضعف او الطرف اللي عليه شك، ولكن الموضوع تحول لنهاية سعيدة بتحصل في الافلام، او بقيت انت الطرف الاقوى واللي هو ايه ده يطلع منه كل ده. هل ده حصل معاك في الحياة العادية ولا لا؟ معايا هدير.
3: أيوه.
2: الفل، عاملة ايه؟ كله حلو
3: الحمد لله، تمام بخير الحمد لله.
2: اخبار الشغل ايه يا هدير؟ بينادوا عليكي بره.
3: لا احنا في اجتماع دلوقتي.
2: بالظبط كده. قولي لي بقى، متوقع ايه للماتش النهارده؟
3: بصي، خايفة.
2: كلنا خايفين، بس بنحاول. ايه
3: يعني؟ عندي حتة برضو اللي هو ايه، لا احنا حظنا حلو
2: وشغالين كويس يعني، وعاملين اللي علينا وزيادة، فيعني ان شاء الله ربنا يبقى معنا ونفرح. طب لو هنروح بقى لحياة هدير بقى، ايه الحاجة اللي حصلت معاكي وحسيتي ان هي انتهت نهاية سعيدة من اللي هو مختلفة عن اللي ممكن يحصل في الواقع، حاجة كده بتاعت افلام؟
3: دي حاجة معينة بس يعني
2: انت عارفه. او حاجه انت كنت فيها الطرف الضعيف الخايف، بس عملتي نفسك اللي هو لا قويه. وانا
3: بصي، وانا عموما في حياتي دايما ببقى انا الطرف الضعيف او اللي ببقى خايفه، بس بحاول ان انا اظهر ان لا، يعني
2: اللي هو يوم ورا يوم عادي. مفيش حاجه حاصله.
3: بحاول ابين ان انا مش كده، بس انا جوايا ببقى خلاص يعني.
2: طب وحاسه ايه اكتر موقف اللي هو لا انا فعلا كنت من جوايا بموت من الرعب، بس كنت مبينه ان قويه والموضوع عدى والناس صدقت والموضوع عدى؟ هل فاكر حاجه، موقف معين؟
3: لا مش قادره افتكر بصراحه.
2: اوف بقى، بحاول اساعدك
3: كده، بس انا مش قادره افتكر موقف معين.
2: ماشي خلاص، مش مشكله، تعالي نلعب الجيم. اوكي، قولي لي في من فيلم ايه؟
3: فول الصين العظيم.
2: برافو عليك. طيب هنكمل، البطل مين؟
3: محمد هنيدي.
2: كان اسمه ايه؟
3: محي.
2: تعرفي محي ايه؟
3: محي ايه؟
2: قال له محي ايه؟ اسم جده.
3: محي كده.
2: ايوه، بعد كل محي ده كان ايه؟ محي ايه؟
3: لا مش
2: ايه ده؟ ايه هدير ده؟
3: مش فاكره.
2: ازاي جد محي انت مش عارفه كان اسمه ايه؟ جد محي فنان سامي سرحان.
3: فكره سرحان؟
2: نعم؟
3: لا مش فاكره.
2: لا انا هموت منك. هموت مني، مش فاكر. طيب كان جد هنيدي كان بيشتغل ايه؟
3: طباخ.
2: لا انت كده
3: جده اللي هو كان مجرم تقريبا،
2: زعيم عصابه. ماشي طيب، كملي الافيه ده. الله يرحمك يا زلطه، الرصاصه ضربها.
3: لا
2: هو لا فعلا. هو لا بزياده. جايبه اسئله من الفيلم. انت اللي جايه منين؟ ماشي يا هدير، يعني صباح الفل، بس عشان احنا ايه في اجواء ماتش واحتفالات، وان شاء الله عدي لك المره دي. نورتيني ويومك حلو.
3: انا افتكر اني قلت لك بلاش.
2: يبقى بعد ايه هو فعلا. فعلا ماشي ده الإفيه اللي عارفاه من الفيلم، حاسه. طيب لا خلاص، صباح الفل ويومك حلو ان شاء الله، نورتيني. باي. طيب يا جماعه، افتكروا بقى مواقف، افتكروا مواقف. ودلوقتي احنا عندنا سؤالين. الفيلم طبعا فول الصين العظيم، الاسم هنيدي كان ايه؟ يعني لو قلتولي اسمه بالكامل اللي هو اسمه كان ايه واسم جده كان ايه، يعني تحفة. وفي نفس الوقت بقى كملوا الافيه ده، الله يرحمك يا زلطة، الرصاصة ضربها ايه؟ يعني ده سهل جدا، بعتولي على 015-59-55-1006. طيب ماجد، ماشي يا ماجد، نجاوب صح. شريف، بيقول لي لا والله كفايه خروجات مشرفه والنبي احنا خدنا الثقه مش هتنزل بقى. ما هو الثقه والتفاؤل اللي احنا فيه ده حلو, بس يعني ايه محتاجين برضو نبقى عاملين خطة بديلة كده, انه ايه احنا كده كده هنبسط وكده كده من حقنا ان احنا نفرح ونكون فخورين بمنتخبنا في كل الاشكال وبكل السيناريوهات. احنا بنأمل في حاجة صعبة, مش هنبقى يعني ما يعني عندنا كده ديلوجنال, لا هو احنا يعني احنا في حاجة صعبة داخلين عليها, فكلنا امل ان شاء الله. ان شاء الله مصر تكسب 2 ماشي ان شاء الله. في اسلام بيقول لي بمناسبه بقى الثانويه العامه اليومين دول, كنت لسه بحكي ان في امتحان الفيزياء في ثانويه عامه نمت قبل الامتحان من كتر المذاكره, ولما نمت حلمت بالامتحان وجي زي ما انا حلمت. والله ايه ده افلام, ده اللي حصل معاك افلام. انا عايزه بقى ايه تبعتولي زي اسلام كده الحاجه اللي حصلت معاك ولما بتحكيها لحد اللي هو يقول لك لا لا لا ده نهايه ما بتحصلش غير في الافلام, او حاجه ما بتحصلش غير في الافلام. كنت حاسه انك الطرف المشكوك فيه الضعيف بس اتردت, ها انا مش هقول, كنت هقول الافيه دلوقتي حالا, كنت هرد على الجيم, ولكن لا اللي هو لفت كده وانت كنت مبين ان انا متماسك انا قوي انا مش عارف ايه, وفعلا ده اللي حصل. عارفين لما بيبقى في حد بيكد لك حاجة مثلا في الشغل او في الصحاب واللي هو جريمة مكتملة الاركان, هو ملبسك ولكن الموضوع ينتهي انه ترجع له هو انا ما عودش حاجة. المشكلة انه بعد ما هو كيب فيردي واخد الجايزة بقى مش بيخاف من الطيارة. ده ايه انا حاسة ان انا مسقطة حاجة هنا. بتقولي ان شاء الله هنكسب وربنا ينصرنا يا رب بقوته وعظمته, ما هي الدعاء دلوقتي الدعاء. فقولي لا قولي لي ده ايه, انا مش فاهم. طيب احمد عيد, ان شاء الله نفرح كلنا النهاردة وتنتهي اسطورة ميسي وتخلص ماشي, والماتش يبقى 3-1. احنا قدرنا نتعادل مع اسبانيا عادي وكنا ضغطين عليهم طول الماتش, وامبارح البرتغال خرجت من اسبانيا. والله رونالدو صعب عليا, والله انا حياتي كلها عباره عن فيلم, بس ممكن فتره الجيش كلها كانت مواقف غريبه واكشن, بس كنت بنتصر في النهايه. ماشي قول لي موقف بقى, قول لي موقف كده لذيذ, موقف انت فاكره. ماشي بعتولي على 015-59-55-1006. عندي ليكو 3 اسئلة. اسم محمد هنيدي في فيلم فول الصين العظيم كان ايه؟ كملوا الافيه ده, الله يرحمك يا زلطة الرصاصة ضربها ايه؟ وتالت سؤال, امتى حصل في حياتك نهاية سعيدة زي الافلام؟ كنت في موقف صعب, كنت في موقف انت الطرف الاضعف نوعا ما, ولكن الامور كلها بقت في صالحك مرة واحدة وانتهت نهاية كده اللي هو حسيت ان لا دي نهاية بتاعت افلام صعب ان هي تحصل في الواقع. بطولة 015-59-55-1006.

0: طبعا حياتنا كلها تحديات، كلها تحديات وكلها حاجات كده، عارفين اللي هي بتبقى بالورقه والقلم، لا مش ماشيه بس باراده ربنا بتمشي، وبتحس ان هو لا ان هي سعيده مش لازم تكون في الافلام، ممكن تحصل في الحياه، مش بشكل كبير ولكن ممكن تحصل. يعني عادي بتبقى كل الناس شايفه انه دي خلاص خلصانه، دي حاجه مش هتحصل، دي حاجه مستحيله بس بتحصل. فامتى حصلت معاك بشكل بقى شخصي؟ معايا محمد.
1: صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا.
0: عامل ايه؟ ايه الاخبار؟
1: الحمد لله فضل ونعم ان شاء الله، يكون يوم جميل كده وانتهينا جميله ان شاء الله.
0: يا رب يا رب. تتوقع ايه؟
1: هو الماتش هيبقى صعب ان شاء الله يعني، بس احنا قدها باذن الله. اهم حاجه ان النقطه اللي كل الناس بتقول عليها ان احنا مفيش علينا الضغط الكتير اللي عليهم هم، فاحنا ما علينا، هننزل هنلعب 11 لاعب بصوت 11 لاعب، وبتوفيق ربنا ان شاء الله ودعوات يعني.
0: يا رب
1: اليوم هي جميله ان شاء الله.
0: يا رب ان شاء الله ونفرح كلنا ان شاء الله. قول لي بقى، ده حصل معاك في حياتك العاديه بقى اي تحدي كده صعب؟
1: والله كان في ايام الكورونا واللوك داون والحياة اللي كانت حاصله دي، اللي كانت الشغل مش اظرف حاجه، واضطرينا ان احنا نسيب اماكننا وندور في حاجات تانية. فالحمد لله رب العالمين، عارفه اللي هو ايه، دخلنا في شيفت كارير كده في حاجه ما كانش ليها علاقه خالص بشغلنا، والحمد لله رب العالمين اثبتنا فيها.
0: حلو ده.
1: عارفه انت كل يوم بنبص كده نقول الحمد لله رب العالمين، نشوف احنا كنا فين وبقينا فين. يمكن اللي حصل دوت كان خير،
0: عارفه، صح
1: بس
0: صح جدا،
1: ما كناش عارفين، بس لما عدت الحمد لله رب العالمين. الحمد
0: هل كان في ناس حواليك يقولوا لك ان هو لا لا هو انت هتعمل كده ليه؟ لا ما هتندم.
1: كل الناس بتقول انتظر شويه يعني فتره وهتعدي، طب الدنيا قافله دلوقتي بس هتفتح بعدين، بس انت عارفه اللي هو لا يعني انت حسيت ان في حاجه جواك بتزقك اللي هو لا انت روح اعمل ده وانت ربنا معاك، حاجه غريبه. ف يعني بخمس سنين دلوقتي الحمد لله رب العالمين.
0: برافو جدا،
1: حاجة كويسة.
0: برافو برافو جدا. وسبحان الله، بحس ان تبقى في حاجات كده في اولها بتحس ان هو ليه بس كده، وتحس ان هو مش خير، بس مع الوقت بتحس ان هو لا ده حصل فعلا عشان في حكمه من عند ربنا في حاجه احسن. بس يعني برافو عليك، وبرافو عليك انك ما تاثرتش، لان وقت اللوك داون ووقت الكورونا ده كان كل حد مش فاهم حاجه، طب انا اكمل، طب انا اعمل حاجه جديده، طب انا اروح فين، اجي منين. يعني برافو عليك والله، فخوره بيك. شكرا يا محمد.
1: كده معانا
0: ان شاء الله تكمل على كده ان شاء الله. طيب قول لي بقى، تعالى نلعب الجيم، وقول لي اسم هنيدي كان ايه في الفلسطين العظيم.
1: بصي، هو اسمه بالكامل طبعا كان محي، والده كان اسمه زلطه، وجده جابر الشريعه.
0: ده انت جايب الاسم الرباعي، برافو عليك والله. سامع يا هدير؟ سامع الناس اللي مذاكره؟ ماشي كمل بقى. الفي الله يرحمك يا زلطه، الرصاصه ضربها
1: اخر رصاصه ضربها ما خرجتش من الماسوره، ردت في صدره قتلته.
0: برافو عليك،
1: قدام ريحه ابوه.
0: كمل كمل الافيه ده. هو الشرقاوي بعت لنا
1: فندام
0: ولا فندام ولا ايه؟ هنيدي كان عنده كام عم؟
1: ثلاثه قرعه.
0: برافو، ده كان السؤال اللي بعده. برافو عليك. كان عايز يتعشى ايه ومحدش من عمامه ياكل معاه؟
1: فول بالقوطه.
0: فول بالقوطه ومحدش ياكل معاه. طيب بمناسبه ان احنا برضو في الامتحانات، هو كان جايب كام في الثانويه العامه؟
1: 51%.
0: طب وربنا، وربنا كمان مره.
1: ده نايمك من المغرب يا صيح.
0: ايه الشطاره دي يا محمد؟ ماشي. المصري طول عمره معروف
1: جبروته وقوته.
0: حلوه قوي. ملناش دعوه
1: يا مهي
0: يا مهي. جابر الشرقاوي جد محي، لقبه الاجرامي ايه؟
1: لقبه الاجرامي
0: كان قال له
1: انا
0: جابر الشرقاوي.
1: إيه؟
0: جابر الشرقاوي قال اللقب يطلع لي حفيد زي عم. لا هي
1: عم.
0: ايوه عم. حاجه ليها علاقه بالشقاوه وكده.
1: عم اشقيه مصر.
0: عم اشقيه مصر، برافو عليك. عم اشقيه مصر يطلع لي حفيد، برافو عليك.
1: مرمط اسمي.
0: برافو عليك يا محمد، والله شاطر جدا، مبسوطه بيك جدا جدا. يعني ان شاء الله كلنا نفرح النهارده.
1: امين.
0: يومك ويومك حلو. يا رب يا رب ان شاء الله. شكرا ليك قوي. باي باي
1: باي.
0: شايفين الناس الشاطره؟ الناس الشاطره بحب جدا الناس اللي تبقى عارفه الافات وبتزود عليها كمان. طيب احنا لسه مكملين ومعانا جيم لذيذه فلسطين العظيم، وفي نفس الوقت بنامل وكلنا امل النهارده، كلنا مستنيين الساعه 7، يعني يوم مميز، تواريخ مميزه. رقم 7 ده رقم عامه نوعا ما بتفائل بيه، يعني رقم بحب وليه دلالات كتير، ف7 7 الساعه 7، فيخلينا كده ان احنا ايه ان شاء الله نبقى عندنا أمل وعندنا ثقة وعندنا فكرة كده أنه عادي ممكن كل الحاجات تبقى لصالحنا. وده شفناه يعني البطولة دي حاسة أن هي غيرت مفاهيمنا في الحياة عامة، وده اللي حسيته النهاردة محتاجة أتكلم عليه. فكرة أنه تبقى فيه في حاجات في حياتنا ممكن وأنا بقاش بنلاحظها قوي نقعد نقول يا مستحيل يحصل، لا لا لا دي بعيدة قوي، لا ده تحدي جدا، لا مش عارف إيه، ممكن تبقى بتمشي في حياتك وما بتاخدش بالك وبتحصل الخطوات بشكل صغير جدا، ولما بتوصل للنتيجة وبتبص على السنين اللي فاتت بتقعد تقول ده لو كان حد قال لي من 5 سنين إن أنا هبقى في المكان ده دلوقتي ما كنتش هصدق. بس إحنا بنبقى محتاجين نفكر نفسنا كده. فحس البطولة دي فكرتنا بالموضوع ده انه مفيش مستحيل، ومهما حد كان بيحاول يحبطك، حد كان بيحاول يقلل منك، حد كان مش حاطط فيك امل قوي يقول هو ماشي يا عم بس احنا لو رحنا مش عارف ايه يبقى كويس قوي، ده لو كسبنا مش عارف مين يبقى كتر خير الدنيا، طب لا لا احنا مكملين، بقى عندنا وعي، بقى عندنا ثقة اكتر، بقى عندنا امل اكتر، بقى عندنا تفاؤل اكتر. فده مخلي حتى في ناس دلوقتي اللي هو بتتكلم لا لا هننهي اسطورة ميسي ولا هنعمل مش عارف ايه. طبعا لو كنا بنقول الكلام ده قبل البطولة كان هيبقى ضحك، فان شاء الله نبقى احنا اللي بنضحك في الاخر، ونبقى احنا اللي حققنا المستحيل بقى بكل الجوانب وبكل الاصعدة. فبعتوا لي على 015-59-55-1006 توقعاتك لماتش النهاردة ايه، وفي نفس الوقت لو حاسس ان في حياتك بقى الشخصية كان في تحدي وكان في موقف صعب ولكن انتهى نهاية سعيدة اللي بنأملها ان شاء الله النهاردة للمنتخب، وانتهى نهاية كده حسيت انه لا دي بتحصل في الافلام بس. ماشي ماشي يلا بينا.
2: جديد نجوم افقام رامي جمال بتفتكريني، اغنيه جديده على نجوم افقام.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع ندى كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع ساره النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يوم ورا يوم
2: حبيبي
1: مجاني نوم
2: حبيبي
1: مجاني نوم
2: حبيبي
1: انا عمري ما كنت بغير عيونك عايشه جوا
3: بس قلنا بشوية شوية يوم ورا يوم حبيبي
4: خلاص يا وحش بقى احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه اخرس بقى
3: اخرس احتلم الاجرام اللي احنا فيها ابو موتة
5: ماشي ده الافيه اللي معانا النهاردة من فول الصين العظيم وبنتكلم بما ان احنا في اجواء توتر وامل وحماس على انه خايفين على كده الحاجات دي ممكن نبقى بنعدي بيها في حياتنا طول الوقت وطول الوقت انت بتبقى عندك كده ايه تخوف من حاجة معينة خايف ما تبقاش قد حاجة معينة خايف على حاجة جديدة انت داخل عليها ولكن بتحصل نهاية سعيدة وبيحصل احسن ما كنت تتخيل اللي هو انا كنت فاكر انه يعني ده هيبقى ربنا كرم قوي لو حصل بس واحد واتنين وتلاتة ليه ربنا لا كرمك اخر كرم بحاجات انت اكتر ما كنتش متخيلها وما كانش في بالك اللي هو تبقى بتحكي كده وانا حاسس انه لا والله ده افلام ده مش بيحصل في الحقيقة. في ندى بتقول لي كنت عايز اخد اجازة من شغلي عشان انقل مكان تاني كله قال لي مستحيل المديرة كانت صعبة قوي قوي وكانت اجازاتي كام يوم وتخلص فجأة المديرة طلعت معاش مبكر قبلها بسنة وجات مكانها حد تاني طيب جدا وعرفت ان انا اخد الاجازة وابقى في مكان جديد واللي كنت المكان الجديد اللي كنت هروحه رحت كذا مرة المدير رفض رفض تام فجأة بيحصل مشكلة كبيرة قوي في شغله ويتنقل من مكانه لمكان تاني ورحت المكان اللي كنت عايزاه ودي كانت من الحاجات الغريبة جدا اللي حصلت لي. دايما دايما بحس خطة ربنا في الحاجات دي بتقعد كده اللي هو لا يعني هو لو انا كنت رسماها ما كانتش هيبقى بالشكل ده انه والتوقيت يا جماعه انا قد ايه بركز في التوقيت بتاع كل حاجه انت بتقعد تبقى في حاجات نفسك جدا ان هي تحصل وتقعد مركز جدا واللي هو هتحصل امتى ومش عارف ايه وممكن ما تحصلش في الوقت اللي انت كنت عايزه خالص بعد كده لو ربنا كتبها لك يعني بتحصل في توقيت معين تكتشف قد ايه ان لا هو ده الوقت الصح هي لو كانت جات لي قبل كده ما كنتش هبقى حاسس بمتعتها زي دلوقتي او التوقيت بتاع انه حد يمشي من المكان الفلاني فانت تكون موجود في نفس المكان ده بالصدفه فياخدوك مكانه اللي هو الترتيبات اللي هي بتحس ان هي افلام جدا سيناريو مكتوب جدا ولكن سيناريو رباني. حصلت معايا مرتين والاتنين كانوا في الشغل. الاولى كنت رايح مكان جديد وكانوا مستعجلين في الحكم عليا وتخيلوا ان انا يعني بتاع مشاكل وثبت العكس تماما. والتانيه مديري كان شايف اني مش مؤهل كفايه وبرده ثبت العكس تماما. وبجد حاسس ان احنا هنكسب النهارده يا رب نكسب النهارده ان شاء الله. ده عبد الرحمن ماشي في ان شاء الله نكسب 2-1 ماشي. محمد عبد المجيد في بص يا ساره انا نازل اعمل بيتزا احتفالا بالمنتخب سواء فاز او فاز فهو كده كده فاز برافو يا محمد. هي دي الروح اللي احنا عايزينها النهارده يا جماعه هي دي الروح.

ماشي. سالي بتقولي من 15 سنة التنسيق جالي كلية أداب وماما صممت تحولني كلية تربية وكان مجموعي حلو وصممت اني احول واقول لها يا ماما حرام دي صعبة وربنا يشاء اني احول وعلى مدار 4 سنين اطلع بتقدير ومن اوائل الدفعة. دايما بحس انه بيبقى في اوقات كده عندنا اللي هو لما بتبقى انت حاسس طول ما انت في منطقة الامان او منطقة الراحة اللي هو لا لا لا انا لو جربت الحاجة دي انا مستحيل اعديها دي هتبقى صعبة جدا علي ده انا هفشل من تاني يوم بس لو اتحطيت فيها غصب عنك والظروف كانت صعبة اللي هو اللي اتحطيت فيها على طول دي لا بنأدي والله يعني بنأدي وبتلاقي نفسك اللي هو لا طب ما انا طلعت كويسة ما طلعت قد المسؤولية وما طلعت عادي بشتغل تحت ضغط ما فيش حاجة. شريف بيقول لي هي فين الناس دي انا مش لاقي حاجة من الانتصارات دي. بص بقى يا شريف في حاجة برضو بتتقال كده في علم النفس الإيجابي انك لما بتسمع قصص إيجابية عند ناس تانية ده بيخلي مخك يشتغل بشكل أحسن أو يبقى بنزين كده للدماغ إنه زي ما احنا بنقول اللي هو طالما مشيت معاه فإن شاء الله تمشي معاه. يعني لما بتبقى حاسس إنك داخل على مجال جديد أو شغلانة جديدة قصة حب فاشلة كل القوانين الكون بتقول إن هي مش هتنفع إن انتوا تبقوا مع بعض فلما بتيجي تشوف حد عملها قبل كده واللي هو قدر إن هو يوصل للي انت عايز توصل له وكنت الظروف بتاعتكم مشابهة ده بيديك كده دفعة أو أمل إنه إن شاء الله هقدر أنا كمان أعملها. يعني بدل ما تبقى محبط أو اللي هو لأ ما مش هقدر أو كده لأ طالما شفت قصة تانية بتقدر تعمل ده. وبرضو هرجع تاني وأقول إن البطولة وكأس العالم السنة دي واللي احنا شايفينه من منتخبنا العظيم ومن اللعيبة مخلي عندنا الأمل ده باختلاف مجالاتنا بقى. يعني كل حد شايف لعيب اللي هو بص حصل له إيه بص اتعرض لضغط في شغله ازاي او غلطة هو عملها في شغله ولكن كمل وما ما انهزمش وما طلعش بدور الضحية وما طلعش لا كمل عادي جدا وفضل مكمل في الماتش بنفس الحماس وبنفس الطاقة وبنفس التركيز. ناس تانية كانوا بالنسبة لكل الناس اللي حواليهم مش هيقدروا يوصلوا لربع اللي هم وصلين له دلوقتي هم محققين انجازات كبيرة جدا لو كان حد قال لهم عليها ما كانوش هيصدقوه. الناس اللي حواليهم نفسهم كانوا هو ماشي يا حبيبي يعني ان شاء الله ربنا

يكرمك، بس اللي هو ايه، دي النهايات بتحصل في الافلام زي ما بنقول. ففكره ان احنا يبقى دايما عندنا الامل وعندنا التفاؤل ان هتحصل لنا حاجه كويسه، ده بيخلينا ماشيين في الطريق كده واحنا احسن. فان شاء الله النهارده كلنا بنامل انه النهايه تكون سعيده وان احنا نكسب النهارده، وكل الامل عندنا وكل التمنيات بالفوز وبالتوفيق لمنتخبنا، وان احنا نفضل ورا المنتخب ونفضل بنشجعه بغض النظر ايه اللي هيحصل النهارده. احنا بجد في حاجه وفي لحظه تاريخيه احنا محظوظين ان احنا بنشهدها كجيل، فمحتاجين ان احنا نكون فخورين بده، ومحتاجين نكون فخورين بمنتخبنا لحد دلوقتي، وان شاء الله الفخر ده يزيد والفرحه تزيد، وان شاء الله النهارده كلنا ننام مبسوطين ونفضل ورا منتخبنا وبنشجعه لاخر لحظه. اشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي، حلقتنا خلصت، اشوفكم الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: الانسان كلمه، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
6: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
7: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
4: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
3: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.
8: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم أف أم. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.
9: شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
10: الجديد يا استاذ.

0: العديد من العائدين الفلسطينيين.
1: قافلة المساعدات الإنسانية رقم 229 تتوجه من مصر إلى قطاع غزة.
0: طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم يؤدون امتحان التفاضل والتكامل وسط إجراءات تنظيمية مشددة.
1: أزرع تؤكد أن البرنامج القومي لاستنباط بذور الخضر يدعم الأمن الغذائي ويقلل الاستيراد.
0: وزير الري يوجه بالمتابعة الدقيقة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل.
1: منتخب مصري يواجه نظيره الأرجنتيني اليوم في دور 16 لبطولة كأس العالم.
0: منتخب البرتغال وأمريكا يودعان منافسات كأس العالم بعد الخسارة أمام إسبانيا وبلجيكا في دور 16.
1: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: صباح الخير يا جماعه.
1: صباح الخير.
2: صباح القشطه يا نون.
3: صباح الفل. صباح السعاده. صباح الرشاقه على عيونك يا نجم.
4: على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: بالساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

حبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11 900

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد اليوم استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة رأس الحكمة.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
2: الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة رقم 229 إلى غزة.
1: وزير التعليم العالي يؤكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع أوزباكستان في التعليم العالي والبحث العلمي.
2: وزير الدولة للإنتاج الحربي يوجه بتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالشركات التابعة.
1: الزراعة تؤكد أن البرنامج القومي لاستنباط بذور الخضر يدعم الأمن الغذائي ويقلل الاستيراد.
2: وزير الري يوجه بالمتابعة الدقيقة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل.
1: وزير السياحة والآثار يفتتح مكتبة المتحف المصري الكبير بالتعاون مع فرنسا.
2: منتخب مصر يواجه نظيره الأرجنتيني اليوم في دور 16 لبطولة كأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: زحمة مع مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين
4: بعدين بعدين بعدين بين

تابعونا على tiktok.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

غني نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا

0: الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: من مقر القيادة الاستراتيجية، الرئيس السيسي يشهد استعراض امكانيات اجهزة الدولة لمجابهة الازمات والكوارث.
2: رئيس الوزراء يؤكد وجود توجيهات رئاسية بالعمل الاستباقي لمواجهة اي ازمات.
1: الهلال الاحمر المصري يطلق قافلة زاد العزاء 229 الى غزة.
2: هيئة الاستثمار تؤكد الحرص على جذب الاستثمارات السنغافورية.
1: هيئة الرقابة المالية تصدر 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.
2: وزير التعليم العالي يؤكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع أوزبكستان في التعليم العالي والبحث العلمي.
1: وزير الدولة للإنتاج الحربي يوجه بتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالشركات التابعة.
2: أزرع تؤكد أن البرنامج القومي لاستنباط بذور الخضر يدعم الأمن الغذائي ويقلل الاستيراد.
1: وزير الري يوجه بالمتابعة الدقيقة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل.
2: وزير السياحة والأثار يفتتح مكتبة المتحف المصري الكبير بالتعاون مع فرنسا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: احنا رحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نشرة أخبار كأس العالم، فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: معاكم جولة سريعة في أبرز أخبار كأس العالم 2026. البداية مع الحدث اللي مستنيه كل المصريين الليلة، منتخب مصر هيواجه منتخب الأرجنتين في دور الستاشر في مباراة تاريخية بيحلم فيها الفراعنة بالتأهل لربع النهائي لأول مرة، وسط ترقب كبير للمواجهة المنتظرة بين محمد صلاح وليونيل ميسي. منتخب مصر أنهى استعداداته للمباراة، وحسام حسن أكد أن كل اللاعبين جاهزين وأن المنتخب داخل اللقاء علشان ينافس ويكسب. العميد قال أن ميسي واحد من أساطير كرة القدم، لكن التركيز هيكون على منتخب الأرجنتين كله، وأن اسم المنافس مش هيغير من طريقة لعب مصر أو طموحها في تحقيق الفوز. ومن الجانب الأرجنتيني أكد ليونيل سكالوني أن مواجهة مصر هتكون صعبة، وقال أن البطولة أثبتت أن مفيش منتخب يقدر يضمن أي مباراة، وأن منتخب مصر قدم مستويات قوية ويستحق كل الاحترام. أما نتائج مباريات امبارح، فإسبانيا حسمت قمة دور الستاشر وفازت على البرتغال بهدف دون رد لتتأهل ربع النهائي، بينما بلجيكا قدمت مباراة كبيرة واكتسحت أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف لتضرب موعدها مع إسبانيا في الدور المقبل. والليلة كمان سويسرا هتواجه كولومبيا، والفائز من المباراة دي هيقابل المتأهل من مواجهة مصر والأرجنتين في ربع النهائي. وخارج المستطيل الأخضر، خطف لامين يامال الأنظار بعد نهاية مباراة إسبانيا والبرتغال لما راح يواسي كريستيانو رونالدو بعد خروج منتخب بلاده من البطولة، واحتضنوا في لقطة لاقت إشادة كبيرة من الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الختام كل التوفيق لمنتخب مصر، وإن شاء الله الليلة تكون ليلة تاريخية ونفرح كلنا بالتأهل لربع نهائي كأس العالم.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: احنا رحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع سارة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد ان القيادة الاستراتيجية تعزز التنسيق والجاهزية لمواجهة الازمات.
2: رئيس الوزراء يؤكد وجود توجيهات رئاسية بالعمل الاستباقي لمواجهة أي أزمات.
1: الأنكتاد تؤكد في تقرير لها أن مصر تتصدر إفريقيا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الثاني.
2: مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان أفاق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع الاستثمارات المشتركة.
1: هيئة الاستثمار تؤكد الحرص على جذب الاستثمارات السنغافورية.
2: هيئة الرقابة المالية تصدر 10 موافقات جديدة بموازلة أنشطة مالية غير مصرفية.
1: وزير التعليم العالي يؤكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع أوزبكستان في التعليم العالي والبحث العلمي.
2: وزير الدولة للإنتاج الحربي يوجه بتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالشركات التابعة.
1: وزارة التعليم تؤكد أن امتحان التفاضل لطلاب الثانوية نظام قديم مر بانضباط.
2: وزير السياحة والأثار يفتتح مكتبة المتحف المصري الكبير بالتعاون مع فرنسا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25 462.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي ناجو إبراهيم.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25 أصفار 462.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
2: الثالثة على نجوم اف ام،
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
2: الرئيس السيسي يؤكد ان القيادة الاستراتيجية تعزز التنسيق والجاهزية لمواجهة الازمات.
3: الرئيس السيسي يشهد اصطفاف عدد من المركبات العسكرية المطورة.
2: سفيرة الاتحاد الاوروبي تؤكد قوة وعمق العلاقات مع مصر والحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
3: الأنكتات تؤكد في تقرير لها ان مصر تتصدر افريقيا بجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للعام الثاني.
2: مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان أفاق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع الاستثمارات المشتركة.
3: هيئة الاستثمار تؤكد الحرص على جذب الاستثمارات السنغافورية.
2: هيئة الرقابة المالية تصدر 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.
3: وزير التعليم العالي يؤكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع أوزبكستان في التعليم العالي والبحث العلمي.
2: الزراعة تعلن استمرار فعالية معرض الزهور الدائم بالمتحف الزراعي في الدقي.
3: المصرية ميار شريف تصعد إلى الدور الثاني ببطولة جراند إيست المفتوحة 88 للتنس.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
4: نجوم اف ام على كيفك.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الاصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصه انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزه في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين.

0: إحنا روحنا غير أي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الأهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
6: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي وأخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
7: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن محاكاة الأزمات ترفع كفاءة أجهزة الدولة في مواجهة الطوارئ.
2: سفيرة الاتحاد الأوروبي تؤكد قوة وعمق العلاقات مع مصر والحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
1: الأنكتار تؤكد في تقرير لها أن مصر تتصدر إفريقيا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الثاني.
2: مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان أفاق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع الاستثمارات المشتركة.
1: هيئة المجتمعات العمرانية تطرح فرص استثمارية ومتنوعة عبر منصات رقمية للهيئة العامة للاستثمار للمصريين والمصريين والأجانب.
2: هيئة الرقابة المالية تصدر 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.
1: وزارة البترول تفتح باب التقديم لمصر مدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمية.
2: وزير التعليم العالي يؤكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع أوزبكستان في التعليم العالي والبحث العلمي.
1: أزرع تعلن استمرار فعاليات معرض الزهور الدائم بالمتحف الزراعي في الدقي.
2: غرفة الشركات تختتم لقاءاتها الموسعة مع شركات السياحة لبحث استعدادات موسم العمرة الجديد.
1: الهيئة القومية للأنفاق تقرر مدى ساعات تشغيل مونوريل شرق النيل لخدمة جماهير منتخب مصر.
2: المصرية ميار شريف تصعد إلى الدور الثاني ببطولة جراند إيستا المفتوحة 88 للتنس.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادية.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه
2: ما مفيش اي معلومات جديدة؟
1: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون، مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
4: أنا عايشها إيه إيه فريش، والجو إيه إيه فريش.
3: يا تكي فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25 462.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: إحنا روحنا غير أي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الأهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: العيشة إيه والجو إيه
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: ساعة معنك كل يوم من السبت للأربع، من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقع في دمشق وأسفر عن سقوط عدد من المصابين.
2: سفيرة الاتحاد الأوروبي تؤكد قوة وعمق العلاقات مع مصر والحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
1: مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان آفاق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع الاستثمارات المشتركة.
2: هيئة المجتمعات العمرانية تطرح فرصا استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية للهيئة للاستثمار للمصريين والأجانب.
1: هيئة الرقابة المالية تصدر 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.
2: وزارة البترول تفتح باب التقديم لمنصب مدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
1: غرفة الشركات تختتم لقاءاتها الموسعة مع شركات السياحة لبحث استعدادات موسم العمرة الجديد.
2: متحف السكة الحديد يستقبل مجموعة من المبدعين الشباب وذوي الهمم ضمن برنامج أتوبيس الفن الجميل.
1: الهيئة القومية للأنفاق تقرر مدى ساعات تشغيل مونرال الشرق النيل لخدمة جماهير منتخب مصر.
2: المصرية ميار شريف تصعد إلى الدور الثاني ببطولة جراند إيست المفتوحة 88 للتنس.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: دي ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أنا عندي هوا يا جماعه. مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يا راجلني مران ادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وان شاء الله قريبا نطلع معاكم من اتلانتا من استاد المباراه. ازيك يا
2: رب؟ ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: الحمد لله تمام,
2: كله حلو,
1: كله جميل.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الثلاث النهارده 7 يوليو. يا رب تكونوا كويسين وبخير, ويا رب كده يكون يومكم جميل. معاكم لمده ساعتين إلا.
1: برافو برافو.
2: مش هنضحك عليكم لأن في ماتش,
1: عشان نلحق الماتش
2: عايزين
1: كده يعني.
2: نلحقوا إحنا الاتنين. طبعا ناس كتيرة ممكن تكون أخذت النهاردة أجازة, في ناس مشيت من الشغل بدري, في كل الأشكال والأنواع لأن الناس كلها عايزة تلحق ماتش النهاردة. الأول تعالى نبتدي بدرجات الحرارة. درجة الحرارة دلوقتي 34, النهاردة بالليل هتكون 22, ويا سيدي الرطوبة 30%, وفي هواء في 23 كيلو في الساعة. ده الهواء. كله جاهز؟
1: كله جاهز.
2: لبست ده انا المرة دي بقى تيشيرت المنتخب.
1: انا جيت بيها المرة اللي فاتت
2: مع اني كنت فاكرة ان انت هتلبسها برضه.
1: لا لا النهاردة ما يعني نازل اصلي من الصبح, ف يعني
2: عادي ما انا نازلة من الصبح برضه, ما انا ماشية بيها بقى.
1: لا ما انت عشان رحتي عشان
2: وانا ادخل جراج ادخل حتة الاقي بقى ايوه اوكي جو ايجي
1: بموت في اللون الاحمر يعني شكله حلو
2: قوي. لا يعملون كده بس لا في اجواء
1: احتفاليه. قلت لهم فاموس فاموس هيتو.
2: لا والله اجواء لذيذه في الشارع طبعا, كله في ناس كتير ماشيه حاطه اعلام, وفي اجواء احتفاليه
1: بصراحه. يعني ما كناش هنعمل كده دلوقتي, هنعمل كده امتى
2: بالظبط؟
1: يعني كسبنا او خسرنا انا سعيد باللي احنا وصلنا له بس كده.
2: قررت طيب هتتفرج على الماتش فين؟
1: لسه في قولان احتمال عند واحد صاحبنا وهنا في زايد.
2: أوكي.
1: في زايد كله في الاريا يعني. لا مفيش مشاوير بعيد. لو ما لفقتش يبقى هفرج في البيت.
2: اوكي طيب انت لازم تقرر في خلال الساعه الا ربع اللي جايه
1: هو بس يصحى. البعيد يصحى
2: ويرد علينا
1: ونعرف بس ايه احنا هنعمل ايه.
2: طيب ماشي. عايزين طبعا نسلم عليكم, قولوا لنا هتتفرجوا على الماتش فين النهارده, بتعملوا ايه, ابعتوا لنا على 015 5955006. لو حابين كمان على الفيسبوك facebook.com/nugumfm. تعالوا نبتدي النهارده باغنيه جديده لرامي جمال,
1: يلا بينا
2: ونرجع على طول بعديها نسلم عليكم وخليكم معانا.
3: نجوم اف ام رامي جمال بتفتكريني, اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-749 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com. فريش تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. العيشة ايه فريش والجو ايه فريش يا تكييف فريش يا معلش.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: الساحل بيحب الحلو، وبارتيتو كيكس معاكم في اي مناسبه في الساحل زي كل صيف. للطلبات والتواصل زوروا صفحتنا على الانستغرام بارتيتو كيك باي اسما، وما تنسوش الساحل بيحب الحلو والحلو يعني بارتيتو.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تيفي.
3: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ده والزمايل ده احنا زمايل ولا لا؟
2: ولا شفت منك سندويتش ولا حتة فرخة ولا
1: 3-8-3-5-0. طيب نسلم سريعا على الناس. حمادة المصري مساء الفل عليك، بيقول ان شاء الله نكسب ان شاء الله
2: يا رب.
1: في كمان مين تاني؟ عبد الهادي من الرياض مساء الفل عليك عبد الهادي. بيقول نتفرج في البيت لان عندنا في الرياض والمنطقه هنا اسمها المنفوحه كلها مصريين، فكل ماتش حتى الدوري المصري مباريات القمه بيكون كل كافيه على كل كافيه. ماشي اوكي. المنطقه بتجمع فيها مصريين كتير يعني، فبتفرجوا على الماتشات مع بعض. اسلام مساء الفل عليك، بيقول هتفرج في الجيم، هتفرج على الماتش وانا في الجيم. في حلوه دي على فكره، في ناس بتفكر كده. بوجه رساله، ده الرقم اللي اخره 772، ده محمد محسن. بيقول ايه بقى؟ بص يا ستي، بوجه رساله للشعب المصري، يا ريت ما نغيرش السيستم، اللي اتفرج على الماتشات اللي فاتت في مكان معين او مع شخص معين يكمل على نفس السيستم.
2: انا عامله كده. انا النهارده نفس الناس، ناس كتير نفس القعده، بنفس القعده. والله انا عامل كده، وانا كنتش عايز البس التيشيرت دي مرتين برضو وانا خارجه، بس قلت لا هلبسها والله ابدا.
1: ايوه في ناس كتير. ها مروان ربنا يخليك، تسلمي، شكرا شكرا. دي هبة.
2: ايه عايز اعرف ايه؟ استمعرتش المسج على الهواء.
1: شكرا يا هبة. انا اسمي ياسين مصطفى سعد، وتوقعي مصر والارجنتين تعادل، وهنكسب ركلات ترجيح 4-3. يا رب يا رب. في مين تاني؟ ازاي ما تعرفوش المنفوحة؟ والله والله مش عارفين. انا اول مرة اسمع اسم المنطقة في السعودية. ده حسان، يا حسان مساء الفل. نجوان مساء الجمال، مساء الفل. يومكم حلو يا رب. بيقول يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. يا رب يا نجوان يا رب، مساء الفل عليك. بس كده.
2: اوكي طيب، ايه رايك؟
1: واضح ان الناس كلها سافرت تفرج على ماتش.
2: اكيد.
1: احنا حظنا دايما كده على فكره،
2: دايما انا وانت. يعني يلا مش مشكله، بس ان شاء الله هنلحق الماتش
1: ان شاء الله. انت متفرجه في انهي منطقه؟
2: معادي.
1: معادي.
2: عارف ليه؟
1: عشان الكافيهات بتبقى فيها شاشات كبيره فبتقفي بره.
2: لا لا والله عارف ليه؟ يعني ان شاء الله لو لما نكسب، مش هقول لو كسبنا، لما نكسب كنت عايزه اتفرج هنا عشان اوقع طبعا، بس مش عايزه اتزنق في الطريق وانا راجعه.
1: اوكي.
2: معادي الاحتفالات صغيره على قدها.
1: لا بس يعني حتى لو الاحتفالات هنا، يعني ايا كان، لو ايا كان منطقه، لو بتتفرجي بره يعني انت مش عندك، ما تجيش شغل الساعه 6 الصبح
2: موضوع
1: يعني.
2: كده انا مش عايز اتزنق في عربيتي لوحدي لمده ساعه. فاهم قصدي ايه؟
1: لا يعني اصبري، لو انت بتتفرجي في منطقه بره
2: لا المعادي. لا لا بيكملوا، وانا في زميلتنا زينب راجعه بعد الماتش بساعتين وشويه.
1: ده كان عشان انا كان عندها شفت في الكافيه. صدقتيها؟
2: اتزنقت برضو، اتزنقت في الطريق
1: ماسكه قسم ده.
2: طيب حاجه هتهم اللي عندهم. طب استنى،
1: ميسي بعت لي دلوقتي بيقول لي
2: ايوه يا ميسي، دماء البقليله اخبارها ايه؟
1: بقليله.
2: طيب، عمر مرموش بيدخل قائمه اهتمامات ريال مدريد. بص بقى يا سيدي، بيواصل نادي ريال مدريد مراقبه سوق الانتقالات بحثا عن تدعيم صفوفه بعناصر قادره انها تعزز مشروع المستقبلي. في التقارير الصحفيه بتشير ان اداره النادي يعني حطت 3 لعيبه كاسماء مرشحه انهم يتعاقدوا معاها. على حسب صحيفه ذا اتلتيك، قالت ان عمر مرموش ونيكو جونزاليس و روبن دياز ضمن قائمه اهتمامات ريال مدريد. اسم مرموش ضمن قائمه اللاعبين اللي نالوا اعجاب مسؤولي ريال مدريد بعد ما قدم مستويات قويه واثبت قدرته على اللعب في اكتر من مركز هجومي، وبفضل سرعته ومهاراته وقدرته على صناعه الفارق في الثلث الاخير من الملعب. مرموش انضم لصفوف مانشستر سيتي في يناير 2025 جاي من اينتراخت فرانكفورت الالماني في صفقه وصلت قيمتها ل 75 مليون يورو. فدلوقتي ممكن ريال مدريد يكونوا مهتمين ان هم يجيبوا مرموش.
1: بس خدي بالك الخبر يعني جمله مهتمين، هم بيعملوا لسته فيها مثلا 10 لعيب. احنا هنحط عيننا على العشر لعيبه دول ونتفرج عليهم على مدار البطوله او على مدار بقى دورياتهم لما تبدا. يعني مثلا عمر لسه مقيد على او لسه على قوه مان سيتي او اعتقد اتعمل له اعاره لو انا فاكر صح، فهيتابعوه لو استمر بنفس المستوى فيبتدوا يعملوا مفاوضات مع نادي احنا عايزينه.
2: ماشي، ما هم برضو يعني يعنيهم على واحد بيلعب في مان سيتي، مش في حتى اي كلام يعني،
1: ملهاش علاقه ملهاش
2: يعني. هو عارفين هو ان هو جامد يعني
1: الريال. لا لا غير طبعا جامد مفيش حاجه، بس الريال محتاج حد في المركز بتاع عمر ولا لا، هم ده اللي بيحددوا عليه
2: اللي
1: يعني اللعيبه اللي بينقوه هي اللعيبه اللي عندهم فيها المراكز بتاعتها فيها مثلا ناس مشيت، ناس اعتزلت، ناس اصيبت، ناس مش هتنفع تكمل، فهات لي في المركز ده اتنين وشوف لي في المركز ده تلاته يعني كده.
2: تفتكر بقى
1: هما كلموني على فكره منهم،
2: لو نفترض ان ريال مدريد فعلا مهتمه انها تجيبه، تفتكر الصح ان هو يروح؟
1: طبعا
2: يسيب مان سيتي ويروح ريال مدريد؟
1: طبعا.
2: اوكي
1: طبعا. لو ما لعبتيش هيبقى اسمك كنت رحت بتلعبي في ريال مدريد، لو قعدتي على الدكه اسمك كنت بتلعبي في ريال مدريد. طبعا
2: ماشي
1: طبعا يعني
2: ماشي.
1: طيب. عارفه مين اللي كده؟ ترينت الكسندر ارنولد بتاع ليفربول راح الريال ما لعبش تقريبا، يعني ما كانوش على قناعه بمستواه او لما راح
2: مستواه.
1: ووقت ما اشتروه كان هو توب، كان يعني وينج رايت يعني باك رايت عظيم يعني، بس
2: راح قعد على جنب ما دلوقتي ولا ده ماشي
1: يعني
2: خلاص.
1: لعب مثلا ما لا يتعدى 10% من اجمالي مباريات الريال.
2: طب وايه اللي يخليهم يدفعوا فلوس كتير في لعيب مثلا ويجيبوه بعد كده؟
1: النادي بيجيب والمدير الفني بيبقى ليه وجهه نظر
2: ثانيه.
1: يعني انا اشتريتك، انا النادي اشتريتك لان انا شايف ان انت
2: مش النادي جايبه بالكلام يعني،
1: لا
2: قعدوا مع المدير الفني يعني ولا
1: لا مش دايما بتمشي،
2: ولا هو اللي هو احنا نجيب ده
1: لا لو المدير الفني جاي جديد بيبقى النادي متعاقد من فتره. يعني
2: أوكي.
1: النادي باع واشترى فلان وفلان وفلان وفجأة النادي تعاقد مع مدير فني جديد، فالمدير الفني الجديد ده جه على صفقات النادي خلاص أبرمها.
2: طب ما كده بيرمي فلوس في الأرض.
1: لا ده منطق العيش البلدي، مش
2: يعني
1: عيش بلدي كتير عشان ما نرميش لقم في
2: دافعين في اللعيبة شيء وشيء.
1: هنبلغهم يعني. هنبلغهم هقول لهم رغبتك
2: هو ايه؟
1: هاتوا شويه من الملايين دي
2: اللي ايه معاه قرش محيره
1: يجيب
2: حمامه ويطيره. هو ده اللي بيعملوه
1: بغض النظر عن تواضع المثل على ريال مدريد، بس تمام ماشي.
2: انا هبعت لهم واتساب فويس
1: مساء الخير هاي ريال
2: لو سمحت
1: اول از فاين.
2: بلاش نمشي بمبدا اللي معاه قرش محيره يجيب حمامه ويطيره.
1: في اللينك في اللينك.
2: طيب ابعتوا لنا على 015-595-5006 facebook.com/نجوم FM وقولوا لنا برضو ناويين تتفرجوا فين النهارده، مع مين، هتاكلوا ايه، الكلام ده كله ابعتوا لنا ونرجع لكم على طول بعد الفاصل.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25 أصفار 462.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: يا ليلي يا
5: سلطان الطرب. لا لا، هدي شويه، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقل، الحنجرة ألماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، ما هو كاوتش عربيته لينج لونج.
6: الرقم الضريبي 331-212-633.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيه

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: نجمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب خبر سريع كده مركة بتقول عن إمام عاشور. مركة صحيفة مركة. كلمة السر في تألق منتخب مصر في المونديال عن المستبعد المستوى الاستثنائي من إمام عاشور في 4 مباريات في كأس العالم مع منتخب مصر. صحيفة مركة الأسبانية علقت أو سلطت الضوء على إمام عاشور واعتبروه واحد من أبرز مفاتيح نجاح الفراعنة في البطولة نتيجة أدواره الهجومية والدفاعية المؤثرة. نجح إمام أنه يصيب بصمة هجومية واضحة بعدما افتتح أهدافه الدولية بتسديدة قوية هز بيها شباك بلجيكا في دور المجموعات قبل أن يحرز هدف برأسية متقنة في شباك أستراليا في دور 32. الصحيفة استعرضت رحلة إمام عاشور الكروية اللي بدأت مع غزل المحلة مرورا بحرس الحدود والزمالك ثم تجربة احتراف قصيرة مع ميتلاند الدنماركي قبل رجوعه لدوري المصري عبر بوابة الأهلي. صحيفة مركة الأسبانية أشارت إن إمام وصل تألقه بعد ظهوره المميز في كأس أفريقيا خاصة خلال مواجهة كوت ديفوار في ربع النهائي واللي صنع خلالها هدفين وأسهم في فوز مصر بنتيجة 3-2 قبل ما يثبت قيمته الفنية في المونديال. وأكدت الصحيفة أن اللاعب يؤدي دور الجناح الوهمي بكفاءة كبيرة وبفضل رؤيته المميزة للملعب وقدرته على الاحتفاظ بالكرة وربط الخطوط إلى جانب نشاطه المستمر في التحرك دون كرة. حقيقة كل المنتخب يعني إمام وكل الـ 26 لاعب حتى اللي ما لعبوش منهم كفاية الروح كفاية الحماس اللي هم بيبقوا فيه كفاية القلق والتوتر وهم على دكة الاحتياطي. فإن شاء الله بإذن الله ربنا هينصرنا النهارده
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: الواحد الصراحة متحمس جدا إن هو يشوف الماتش يعني.
1: ماشي. هو نفس الناس اللي انت هتفرج عليهم اللي هم كلهم ما لهمش في الكورة حقيقي
2: اللي كلنا قعدنا نتكلم بيوريهم إيه على اللابتوب. طب ليه دلوقتي حبكة
1: ده وقت يشيكوا فيه الميل
2: يعني تلاقيه بيوريهم اكيد اكيد ما زنقوش نفسهم في الوقت بالشكل ده.
1: مين معاه بقى الواي فاي بتاع الاستاد؟ مين معاه الباسورد بتاع الواي فاي الاستاد؟
2: نفس الناس ده اصلا يعني
1: شو من المهم انك
2: احنا 2 مصريين بس في مصر.
1: باقيين جنسياتهم ايه؟
2: كان في من ساوث افريكا نورواي امريكا
1: نرويج وجنوب افريقيا
2: وامريكا يعني كان في كله بس هي دي البطوله اللي تتفرج مع ناس
1: من المنصوره
2: بس هي دي البطوله اللي انت تتفرج مع ناس من جنسيات مختلفه معاها لان انت فعلا بتقعد تتفرج بقى بتشوف الناس اللي من جنسيات تانية
1: طب مين حسيتيه متعاطف معانا؟
2: كلهم
1: بتاع جنوب افريقيا او بتاع
2: ده اكتر أفريقيا. اكتر واحد كان Why you do this? لا كان يعني
1: بتاع النرويج
2: إيه
1: واحدة
2: مراته
1: يعني. مرات بتاع جنوب افريقيا مش
2: هي كانت قاعده بتتكلم كانت قاعده بتفكر في الماتش اللي جاي اللي هم كانوا هيلعبوه يعني
1: في البليسي. هل نعمل البليسي شمال يمين ولا كروازيش
2: بس هم عشان شمال. كلهم يعني عايشين هنا اغلبيتهم او يروحوا ويجوا على مصر كتير فكله طبعا كان بيشجع مصر جدا يعني.
1: بيشتغلوا ايه في مصر؟ انهم محل تفصيل بدل الراجل بتاع جنوب افريقيا
2: يعني. حاجات مختلفه يعني
1: مصمت طول الوقت جايب لنا شوربة كوارع
2: بيأجر
1: عدا طيب مساء الورد أنا عراقية وبشجع مصر والمغرب من كل قلبي خير. إن شاء الله الفوز لمصر النهاردة 3-2 ودي توقعاتي. خلي بالكو أنا عملت كل الشغل بدري وكمان عملت الأكل عشان أشوف المباراة بروقان وكل الحب ليكو. بس هي بتقول إن هي عايشة في إنجلترا هي بتبعت لنا والله ده شيء يسعدنا بعت لنا اسمك برضو أحمد محمود أبو الفتوح مساء الفل في استني بقى ده في حد ده من أمريكا ده نادر فؤاد واضح إنه في الاستاد في الاستاد بيقول احتلال شبه كامل للاستاد من الأرجنتينيين. أوكي واضح إنه في الاستاد هو يعني إن شاء الله هنلاقي برضو إيه جماهيرنا الوفية
2: أكيد في مصريين كتير برضو خلي بالك يعني
1: يا أستاذ مروان قول لي يارا إحنا في استوديو مش ماشي حاضر في كمان من أمريكا عزيز مساء الفل بتقول الماتش بيقول مساء السعادة إن شاء الله المنتخب يكسب ونفرح ماتش مش سهل لكن توقعاتنا وأملنا كبير ربنا يقف معهم لأنهم فعلا اجتهدوا وما خلوش أي حاجة في جهدهم. توقعاتي 3-2 لمصر
2: يا رب
1: إن شاء الله
2: يا رب.
1: بس كده.
2: طيب ابعتوا لنا 015 5955006 وقولوا لنا برضو انتوا ناويين تتفرجوا على الماتش فين النهارده، تعملوا ايه معنا. وفعلا في ناس هتعملوا زي ما عملتوا الماتش اللي فات، نفس الناس نفس القعده نفس كل حاجه ولا لا؟ لان انا اكتشفت ان زي ما انت كنت بتقول يا مروان في ناس كتيره جدا بتعمل الحركه دي، ان هو احنا كسبنا المره دي واحنا كنا بالشكل ده مع الناس دي في القعده دي في المكان ده هنروح نعمل نفس الحاجه.
1: الماتش مصر واستراليا كنا بنتفرج عند صاحبنا، ففي الهاف تايم كله قام، اللي قام يدخل الحمام، اللي قام يعمل تليفون، اللي قام مش عارف يعمل ايه الدنيا. فلما كله رجع من الحاجات اللي بيعملها ما قعدناش في نفس اماكننا، كل واحد قعد في اقرب حته لقاها يعني. فجينا اول ما ابتدى الشوط الثاني، لا لا لا لا ثانيه واحده، فلان انت قاعد فين؟ ارجع مكانك على الكرسي اللي هناك، انت اقعد على الكنبه دي، ارجع مكانك. بس
2: مبدا غريب جدا يعني،
1: تفاؤل يعني نوع من انواع التفاؤل
2: بس لذيذ، هي كلها حاجات حلوه يعني. طيب ابعتوا لنا وقولوا لنا، هنطلع فاصل في نشره اخبار بعد شويه وهنرجع لكم نبتدي معاكم الساعه الثانيه والاخيره النهارده، خليكم معانا.
0: اهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب: اولا تابع تحديث سعر الذهب دايما وتحديدا سعر الشراء، ثانيا حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايما بتقسيم ميزانيتك على اكتر من وزن لانه مفيد وقت السيوله، ثالثا ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايما اتاكد انك بتشتري من موزع معتمد لجهه تصنيع معروفه، واخيرا بنفكرك دايما بان الذهب وسيله ادخار طويله المدى ومش وسيله مضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: إحنا روحنا غير أي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الأهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: نعيشها ايه ايه فريش، والجو ايه ايه فريش.
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
7: تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
8: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نشرة أخبار كأس العالم.

0: مؤكدا ان هدف الفراعنة هو تقديم مباراة كبيرة واسعاد للجماهير المصرية. ومن ناحيته قال ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين ان مواجهة مصر مش هتكون سهلة، وان البطولة اثبتت ان مفيش مباراة مضمونة بعد المفاجآت اللي حصلت من بداية كاس العالم. اما نتائج مباريات امبارح، فاسبانيا حجزت مكانها في ربع النهائي بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد، بينما بلجيكا قدمت عرض قوي واكتسحت امريكا بنتيجة 4-1 لتضرب موعدها مع اسبانيا في الدور المقبل. لكن منتخب بلجيكا تلقى ضربة قوية بعدما تأكدت إصابة لاعب الوسط أمادو أونانا بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابه عن باقي مباريات البطولة. وفي لفتة إنسانية لاقت إشادة كبيرة، وجه جبريل رجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الشكر لحسام حسن بعد رسالته الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن موقف المدير الفني لمنتخب مصر يعكس القيم الحقيقية للرياضة. والليلة كمان سويسرا هتواجه كولومبيا، والفائز من المباراة دي هيقابل المتأهل من مواجهة مصر والأرجنتين في الدور ربع النهائي. وبالنسبة لتشكيل منتخب مصر المتوقع، فمن المنتظر أن يبدأ حسام حسن المباراة بمصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، وكريم حافظ، وفي الوسط مروان عطية، إمام عاشور، ومهند لاشين، بينما يقود الهجوم الثلاثي مصطفى زيكو، محمد صلاح، وهيثم حسن. كل التوفيق لمنتخب مصر، وإن شاء الله نفرح الليلة بتأهل تاريخي إلى ربع نهائي كأس العالم.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في.
2: إيه ده؟
3: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس.
4: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين تفجيرين الإرهابيين الذين وقع في دمشق وأسفر عن سقوط عدد من المصابين.
2: سفيرة الاتحاد الأوروبي تؤكد قوة وعمق العلاقات مع مصر والحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
1: مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان آفاق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع الاستثمارات المشتركة.
2: هيئة المجتمعات العمرانية تطرح فرصا استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية للهيئة للاستثمار للمصريين والأجانب.
1: هيئة الرقابة المالية تصدر 10 موافقات جديدة بمزاولات أنشطة مالية غير مصرفية.
2: وزارة البترول تفتح باب التقديم لمنصب مدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
1: غرفة الشركات تختتم لقاءات الموسعة مع شركات السياحة لبحث استعدادات موسم العمر الجديد.
2: متحف أستيك الحديد يستقبل مجموعة من المبدعين الشباب وذوي الهمم ضمن برنامج أتوبيس الفن الجميل.
1: في 7 مساء اليوم منتخب مصر يواجه نظير الأرجنتيني في دور 16 بكأس العالم.
2: الهيئة القومية للأنفاق تقرر مدى ساعات تشغيل مونوريل شرق النيل لخدمة جماهير منتخب مصر.
1: المصرية ميار شريف تصعد إلى الدور الثاني ببطولة جراند إيست المفتوحة 88 للتنس.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب
2: احنا كده ابتدينا نص الساعة الثانية والأخيرة،
1: احنا ابتدينا الدقايق قبل الماتش يعني.
2: ده حقيقي الحماسة شايفاها على وشك من دلوقتي.
1: ان شاء الله ان شاء الله. علياء التميمي مساء الفل، كلنا مع مصر ندعي لها بالفوز ان شاء الله نكسب. هاي حلوين، منتظرة الماتش بكل الحب والدعوات، ربنا ينصرنا ونفضل رافعين راسنا دايما في الغربة دي. سيلفانا ان شاء الله يا سيلفانا. محمد رجب بيقول انا ما شفتكوش، اشمعنى انا ما شفتناش؟ فين يا محمد؟ على ايه؟ مينا، على ان مينا جالنا امبارح يعني. هي يارا قالت لا خلي مينا، انا ماليش في محمد رجب والجو ده، فخلي مينا.
2: طبعا هو عارف اكيد ان انت كذاب.
1: ربنا يسامحك، ربنا يسامحك. محمود حسن مساء الفل بيسلم علينا، بيقول عاوز اسلم على المهندس شريف ومحمد صابر، مساء الفل عليك وعلى البشمهندسين. في كمان حماده المصري بعت مسج غريبه، يارا افريكانو النهارده.
2: ايه
1: الايه؟ كلون ولا كتيشيرت ولا كايه؟ اشرح لنا اكتر، هي حتى بتضحك عليك يا حماده. سامع حماده يا ده؟ شيري بتقول مساء الفل منورين، انا ما بفهمش في الكوره قوي زي يارا. زي يارا
2: انت فاهمه غلط،
1: يارا بتفهم في الكوره.
2: انا بشجع مصر وبحب اعيش الاجواء دي، لكن يعني مش بتابع باقي الماتشات، يعني باقي الماتشات المنتخبات الثانيه.
1: استني، عشان هي غالبا تقصدك انت بالمسج، بس هي حرام كاتباها على نفسها. بتقول انا ما بفهمش في الكوره زي يارا واصحابها، انا بستنى النتيجه لاني كده كده ببقى قاعده او القاسه. مش فاهمه حاجه، ان شاء الله نكسب ويا رب، والنبي يا رب ده احنا غلابه.
2: لا انا ببقى فاهمه كل حاجه في الماتش وكل حاجه، بس انا مش بتلاقيني زي انت مثلا لو في ماتش مثلا
1: كره نسائيه
2: حد هيلعب بتروح تتفرج. انا بتفرج على ماتش المنتخب وبتبسط وببقى مركزه وكل حاجه.
1: اوكي. بس دي المسجز حتى الان.
2: طيب الحق قبل الفاصل، الحق اقول خبر سريع. بص بقى، يوتيوب عملوا حركه لطيفه جدا، اطلقوا حسابات للاطفال خاضعه لاشراف الاهل يعني في الدول العربيه ومن بينها مصر، بهدف ان هم يوفروا تجربه امنه ومناسبه للاطفال مع منح اولياء الامور ادوات اكبر عشان يتحكموا تتحكم يعني في المحتوى اللي الاولاد بيشوفوه على اليوتيوب. مش يوتيوب المخصص للاطفال، لا يعني انت دلوقتي هو يقدر يدخل على يوتيوب العادي،
1: بس هيديك انت بريفيليج كبيرنت
2: ان انت تقدر. الحسابات الجديده دي بتوفر 3 مستويات للمحتوى، يقدر ولي الامر ان هو يختار منها على حسب عمر الطفل واحتياجاته، وهي الاستكشاف، وده اللي بيضم المحتوى التعليمي والدروس الارشاديه والفنون والاعمال اليدويه، واستكشاف المزيد، وده اللي بيضيف الالعاب واللايفز او البث المباشر، ومعظم محتوى المنصه، وده الثالث يعني، وده اللي بيسمح بالوصول لمعظم فيديوهات يوتيوب باستثناء المحتوى غير المناسب او المصنف 18 وفوق.
1: اوكي.
2: كمان في مميزات زي ان الاهالي يقدروا يوقفوا تصفح المقاطع القصيره شورتس يعني بالكامل، ان انت ما تخليش ان ده اوبشن، او بعد وقت يحددوه او خلال وقت معين زي الامتحانات مثلا، يعني انت مثلا هو يقدر يشوف في يوتيوب، فانت تيجي تقول بقى من يوم 15 يوليو ل 30 يوليو ما ينفعش يشوف كذا، فاهم؟ ويقدر كمان اولياء الامور ان هم يعملوا زي في السيتنجز او اعداد الحسابات بسهوله من خلال مركز العائله داخل المنصه، مع امكانيه ايقاف الحسابات الخاضعه للاشراف في اي وقت واتاحه الوصول الكامل لمحتوى المنصه. فدي طبعا للاهالي، بما ان الاطفال دايما معاهم الاكسس لكل حاجه، طبعا دي خطوه حلوه جدا يعني. وفي مصر
1: ابعتوا لنا اجواءكم، ابعتوا لنا اجواءكم، هتعملوا ايه؟ هتتفرجوا فين؟ عايزين نعرف. ابعتوا لنا على 015 595 1006 او كلمونا على 3833 0220.

رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: إحنا روحنا غير أي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الأهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: قول لنا بقى كده أخبار كلنا مستنيينها منك دايما.
2: طيب البرازيل في كأس العالم عقدة أوروبية من أكتر من 25 سنة.
1: عقدة؟ أوكي.
2: أقصيت بالبرازيل مرة أخرى في أدوار خروج المغلوب بكأس العالم، المرة دي كانت سريعة جدا، وده كان في دور 16 أمام النرويج بهدفين مقابل هدف. فإزاي استمرت العقدة الأوروبية ربع قرن؟ مبدئيا البرازيل عمرها، يعني البرازيل تقريبا غلبت معظم دول أوروبا في كرة المنتخبات الأوروبية، عمرها ما غلبت النرويج، عمرها ما غلبت النرويج.
1: اوكي.
2: حتى الماتشات الودية
1: ايوه البنت اللي كانت معانا من النرويج قالت المعلومة،
2: عمرها ما غلبت النرويج، يا تعادل يا النرويج بتكسب. تعادل بقى سواء سلبي او ايجابي، تمام. طيب ازاي استمرت العقدة الاوروبية دي 25 سنة؟ 2006 زيدان بيقلب كل شيء في ربع النهائي، والتقى منتخب البرازيل حامل اللقب بالمنتخب اللي حرمه من اللقب 98 هو منتخب فرنسا. في الماتش ده زيدان خطف الانظار وصنع هدف الفوز الوحيد للنجم تيري اونري. 2010 هولندا بتفاجئ الجميع وبتوقعات متفاوتة، وكان عندها خط دفاعي صلب لكنه استبعد مهاجمها رونالدينو ونيمار لأسباب فنية، ولكن في ربع النهائي انهارت البرازيل في الشوط الثاني أمام هولندا وخسرت تقدمها من 1-0 ل2-1 عشان تفاجئ الطواحين الهولندية البرازيل. 2014 الكارثة كانت أمام ألمانيا، ده اللي كنت بقولك عليه امبارح. وصلت البرازيل لنص نهائي على أرضها وكانت المرشح الأول لللقب، لأن البطولة دي كانت في البرازيل، لغاية موعد الكارثة أمام ألمانيا. الماكينات الألمانية فازت بنتيجة 7-1. خمس أجوان من السبع، يعني خمس أهداف من السبع كانوا في الشوط الأول، عشان تكون دي أكبر فضيحة كروية للبرازيل في تاريخها. 2018 بلجيكا، المرة دي البرازيل في المونديال كان بيقودها المدرب تيتي وكان من المرشحين لللقب بعد تصفيات احتلت فيها المركز الأول بفارق كبير. البرازيل اصطدمت بصخرة جيل بلجيكا الذهبي واللي كان على رأسه دي بروينا وهازارد ولوكاكو في قمة عطائهم. خسرت البرازيل 2-1-2 في أمام البلجيك في ربع النهائي. 2022 كرواتيا وركلات الترجيح، مرة تانية بتدخل البرازيل بقيادة تيتي لمنتخب قطر لمونديال قطر، والقائمة مزدحمة بالنجوم. تخطت كوريا الجنوبية بسهولة في دور 16 ولكن خبطت في كرواتيا. البرازيل فرضت تقدمها في الأشواط الإضافية، تفوقت في النهاية كرواتيا بركلات الترجيح. 2026 النرويج بتعمق الجراح، فوجئ المنتخب البرازيلي في مونديال 2026 بهزيمة على يد المنتخب النرويجي بعد سيطرة كبيرة. نجحت النرويج في اقتناص الفوز بهدفين لهدف عشان تنتهي الرحلة البرازيلية بدري بدري وتستمر عقدة الغياب عن النهائي.
1: اوكي.
2: ماتش النرويج ده في منتهى الغرابة، البرازيل ماسكة كورة طول الوقت والنرويج يعني بتلعب يعني ايه على استحياء زي ما بيقولوا. بقولك في اخر 5-6 دقايق جونين هالاند، تك تك كورتين اللي جوله جاب منهم جونين.
1: ما هو واضح ان هالاند ده
2: لما بيهزرش.
1: هو انا عندي خبر قدامي ممكن اقوله بقى على هالاند. اوكي.
2: يلا.
1: ازاي بيحافظ هالاند على مستوى الاستثنائي؟ هو راجل فعلا،
2: هو مرعب.
1: اوكي.
2: مرعب.
1: العالم كله بيتكلم على ايرلينج هالاند والاهداف المعجزة اللي بيسجلها، القوة البدنية الكبيرة اللي بيتمتع بيها، لدرجة ان كل صحف العالم متكلم دلوقتي عن ظاهرة هالاند. اكتر من تقرير صحفي بتابع حياته واللايف ستايل بتاعته من اول جيناته لحد اسلوب تدريبه. اوكي. الجينات عند هالاند من والده ووالدته، والده لعب في الدوري الانجليزي مع توتنهام وفورست وليدز ومانشستر سيتي. اوكي. ومامته بطلة نرويجية في رياضة السباعي، العاب القوى يعني. اوكي.
2: السباعي. السباعي اللي هم بيلعبوا سبع العاب يعني.
1: الالعاب القوى. وهالاند ورث السرعة والقوة والتحمل، لكن النجاح مش بيعتمد بس على الجينات اكيد. فهو بيقول ان النوم هو اهم شيء في العالم، فبياخد قيلولة بعد الظهر يعني، وبيلبس نظارات بتحجب الضوء الازرق قبل النوم، وبيحرص ان هو دايما يخلي اوضة نومه ساقعة جدا وضلمة جدا. هو كمان بيستخدم شريط لاصق على الفم علشان يشجع التنفس من المناخير، وفي اكله بقى بيركز على قلوب قلوب وكبد البقر والاسماك والبيض والشوفان والخبز الحبه كامله. اوكي. كشف التقارير كمان ان النظام الغذائي بيوصل ل 6000 سعر خلال فترات تدريبه المكثف. فنفسي حد يقول لي روحي كلي 6000 كالوري في اليوم. وانا كده كده باكلها بس انا مش اوكي
2: بس باكلها عباره عن جبنه سايحه
1: مش وبيقول التعافي كمان عنده جزء من التدريبات. فبعد كل تدريب بيبدا حمامات التلج، علاج طبيعي، جلسات تدليك وملابس ضاغطه. وتدريبه اليومي بيشتمل على السرعه، القوه، الانفجار العضلي، المرونه، وانهاء هجمات. يعني اكيد الراجل يعني برضو بيتبع اسلوب حياه مختلفه تماما. بس انا شفت فيديوهات لكور بيدخلها جون غريبه جدا يعني.
2: بعيدا عن ستايل حياته ده اللي انت لسه قارياه
1: والجينات والحاجات دي.
2: هو لعيب اولا عنده قدر كبير جدا من المهاره، مركز جدا في المباراه. في يعني الهدف الاول للنرويج اللي احرزه في البرازيل هي كوره عرضيه، هو كان واقف ورا المدافع، كوره عرضيه مرفوعه بالعرض، هو واقف ورا المدافع، اتقدم خطوه ونص ونط لعبها قبل المدافع فدخلت جول. فهو لاعب مركز. الحركه دي هي مش ما هياش يعني مش اختراع مش سحر يعني، بس هو لعيب مركز جدا. ولعيب من ربع فرصه ممكن يخلق هدف، ولعيب بيحاول على كل كوره يعني. هو لا عنده مهارة.
1: هو اصلا بيلعب في فرقه ايه؟ في نادي ايه؟
2: مان سيتي.
1: طب سؤال، ليه العالم كله مره واحده بيتكلم عنه؟
2: عشان هو احرز اهداف كتير،
1: يعني وعشان بيلعب هو برضو في نادي مغمور يعني، ده بيلعب في
2: لا ومان سيتي هو يعني احد هدافي الفرقه يعني. أوكي. مش جايب جون ولا جونين. يعني احد هدافي، لانه في السنه مش اللي فاتت اللي قبلها اما اتنقل لمان سيتي كان الكلام بينه وبين صلاح، لان صلاح كان واحد من هدافي الدوري الانجليزي. فقال لك ايرلينج هالاند في اول ماتش ليه مع مان سيتي ولا تاني ماتش تقريبا جاب 3 جوان. فانت لو بدايه الدوري الانجليزي وطالع في اول ماتش ولا تاني ماتش ولا تالت ماتش وجايب 3 اجوان، انت رايح فين؟
1: بس هو كام سنه يعني؟ هو
2: ايرلينج هالاند 27 صغير 28 سنة 26 يعني. حاجه كده يعني. أوكي. مش لا لسه قدامه مثلا 3 4 سنين كمان
1: تهالي اكتر.
2: وبالجسم ده
1: هو طويل.
2: طويل جدا. أوكي. طويل جدا ومركز واخلاقه كمان لطيفه، فهو محبوب من الجمهور. فيعني مش بس هو طبعا قصة والده قصة مش لطيفة خالص.
1: انا ما اعرفش.
2: هو والده كان لاعب في الدوري الانجليزي، وكان انا عارف القصة دي عشان بحب مانشستر يونايتد يعني. روي كين اللي كان بيلعب في مانشستر يونايتد وقاد واحد كباتن المان يونايتد يعني، ابو هالاند دخل فيه اصابه اصابه قعدته شهور في البيت.
1: اوكي.
2: فروي كين لما رجع من الاصابه كان كل تركيزه الانتقام من هالاند.
1: اوكي.
2: فنزل في اول ماتش مع كان اعتقد نوتنغهام دخل في ابو هالاند اصابه بطلته الكوره.
1: يا نهار ابيض.
2: روي كين اتطرد وخد عقوبه مش عارف اتمنع كم ماتش من اللعب يعني. قصه
1: ليها عمل فيه ان هو يخليه يبطل كوره.
2: هو كان متربص له. انت قعدتني لان هو كان دخل في روي كين وعوره تعويره قعدته شهور في البيت.
1: طب وايه احساس روي كين بقى لما
2: ولا قعد حاجة ولا
1: في البيت
2: روي كين
1: ان هو ما يلعبش تاني يعني؟ انت ريحت
2: ولا
1: كام شهر؟ ده سواد قوي يعني.
2: بس هو دخل فيه اصابه قعدته بطلته كوره.
1: اوكي. شكرا مروان على قصص حياه
2: بنت اخت هالاند بقى كان اسمها سعاد،
1: قرايب لعيبه المنتخبات،
2: خدت جمال ابن اخو
1: يعني مش عارفه اقول لك ايه. نسمع عين سهله يا ليكسي ونرجع.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052. لينجلون ملفات ما يعوجش، كاوتش قافش، قافش سكتك.
3: رقم الضريبي 331-212-633.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب
2: مروان لو علي كنت يعني قدام التلفزيون دلوقتي.
1: احنا النهارده قلنا ايه يعني نلحق احنا كمان الماتش.
2: اه ده حقيقي.
1: فان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا المصري ونقدم مباراه عظيمه ونفوز ونتبسط ونفرح. انتم مفرحينا من اول البطوله فان شاء الله تكمل الفرحه على خير.
2: اه بالظبط كده. طبعا بالتوفيق لمنتخبنا. بنشكر كل اللي تابعونا. لو بتسوقوا خلي بالكم وانتم سايقين هتلحقوا كل حاجه. وهنشوفكم يوم الاحد ان شاء الله.
1: باذن الله.
2: يوم جميل عليكم.
1: لمنتخبنا المصري. و باي باي.

0: جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: نجوم اف ام. امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي،
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.

هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.

0: الليلة مش هتتنسي. يوم 7 أغسطس الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. إكسكلوسيف نجوم FM، نيكول سابا، دوشة.

0: شيء تفريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك. تابع

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة أم؟
5: على كيفك.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. جديد نجوم اف ام، رامي جمال بتفتكريني، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزة.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ايه ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: ومختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
5: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

أنا بحبك. أنا بحبك.

وخطره

فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من XO على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجيا وعالم الجيمينج. الجيمرز من زمان بيحبوا فكره امتلاك الالعاب، يعني لما الجيمر يشتري لعبه بيبقى معاه منتج حقيقي، يعني معاه علبه فيها اسطوانه عليها ملفات اللعبه ومثلا خريطه لو هي لعبه عالم مفتوح زي جي تي اي. يعني المهم ان اللعبه تبقى فيزيكال، ده بالنسبه لناس كتير. وفي كمان الناس اللي بيحبوا النسخ الخاصه زي نسخ الكولكترز اديشن اللي بتيجي في علب كبيره وبيكون معاها حاجات متنوعه زي الاكشن فيجرز والخرايط الكبيره، وممكن تلاقي مثلا ميداليا عليها لوجو او اسلحه بس مش حقيقيه. طبعا فكره تجميع الالعاب او الكولكتنج دي فكره قديمه قوي، والنهارده في ناس كتيره جدا عندهم الهوايه دي من زمان. فكره شراء الاسطوانات بتاعه الالعاب والاحتفاظ بيها او بيعها او تبديلها بالعاب تانية هي دي الفكره الاساسيه من الالعاب الفيزيكال. هتقول لي طيب ما هو في ناس كتير جدا دلوقتي ما بيشتروش العاب فيزيكال اساسا وبيحملوا الالعاب من على النت على طول ديجيتال. هقول لك تمام، وده الاتجاه اللي الصناعه هتوصل له في الاخر، بس ما حدش كان يتخيل ان الالعاب الفيزيكال ممكن تنتهي في وقت قريب. ما حدش كان يتوقع ان شركة سوني ممكن تقول في يوم من الايام ان الالعاب الفيزيكال مش هتبقى موجودة تاني. يعني ايه؟ يعني مفيش اسطوانات العاب تاني. تعالوا بقى نعرف مع بعض اجدد واغرب قرار طلع من شركة سوني بخصوص الالعاب، لان القرار ده هيغير كل حاجة في سوق الجيمينج. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. قرار غريب جدا من شركة سوني، لكن القرار ده كان هيطلع بشكل او باخر، بس يمكن ناس كتير يكونوا شايفين ان التوقيت بدري شوية. شركة سوني اعلنت رسميا انه بداية من يناير 2028 اي لعبة بلاي ستيشن جديدة مش هتنزل على اقراص فيزيائية او سيديهات نهائي، وكل الألعاب هتبقى متاحة بشكل رقمي فقط. الكلام ده يعتبر من أكبر التحولات في تاريخ بلاي ستيشن وفي تاريخ صناعة الجيمينج، لأن احنا بنتكلم عن شركة سوني اللي هي شركة بقالها أكتر من 30 سنة بتعتمد على فكرة الأقراص أو سيديهات الألعاب من أيام بلاي ستيشن 1 والبلاي ستيشن 2 والبلاي ستيشن 3 والفور، وحتى كمان الجيل الحالي. على مدار الأجيال دي كلها الناس اتعودت إنه الألعاب في منها ديجيتال وفي منها فيزيكال، لكن بداية من 2028 الكلام ده هينتهي رسميا. وشركة سوني بتقول ان السبب ببساطة هو ان اغلب الجيمرز بقوا بيشتروا الالعاب من المتجر الرقمي، والكلام ده بيحصل من سنين طويلة قوي، وبالتالي فكرة الاستمرار في انتاج الاقراص او السيديهات بالنسبة لشركة سوني بلغة البيزنس بقت ملهاش معنى من الناحية الاقتصادية. واول سبب واضح هو تكلفة التصنيع، لان الشركة بتنتج السيديز وتطبع الغلاف او الكفر وبعدين تشحن النسخ لكل دول العالم، وبعدين الالعاب دي كلها تتوزع على المتاجر المختلفة، ودي كلها مراحل بتكلف ملايين الدولارات. لكن في المقابل اللعبة الرقمية او الديجيتال هي موجودة على سيرفر، والجيمر بيعملها داونلود مباشرة من غير بقى مصانع ولا انتاج ولا شحن، ومن غير مخازن او موزعين، ومن غير اي حاجة من الكلام ده. والكلام ده كله بالنسبة لشركة سوني معناه إيه؟ معناه إنه يبقى فيه أرباح أعلى بكتير ومصاريف أقل. والسبب التاني يمكن يكون مهم بالنسبة للجيمرز أكتر من الشركات. إحنا لما كنا بنشتري اللعب على سيديهات إحنا كده فعلياً بنمتلك النسخة دي، يعني نقدر نحتفظ بيها أو نبيعها أو نديها لواحد صاحبنا أو نلعبها بعد 10-20 سنة لو الأجهزة لسه شغالة. وده معناه ان في ناس بتستفيد من الالعاب دي، بس الشركات ملهاش دعوه بالاستفاده دي. الشركات دورها انتهى لما هي بعت لك اللعبه الفيزيكال وقت الاطلاق وبياخدوا فلوسهم وخلاص، لكن فلوس الالعاب المستعمله دي بعيد خالص عن الشركات وبتعمل اقتصاد موازي. وشركه سوني من الاخر بقى مش عايزه الفلوس دي تروح في الهوا، لان انت لما تشتري لعبه ديجيتال فانت كده بتشتري رخصه استخدام او لايسنس مرتبطه بالحساب او الاكاونت، يعني اللعبة موجودة طالما الشركة بتسمح بوجودها على المتجر وطالما الأكاونت بتاعك شغال. لكن لو انت اشتريت اللعبة دي فيزيكال أو مستعملة شركة الألعاب ما عندهاش أي استفادة. والسبب الثالث هو يمكن مش واضح بالنسبة للجيمرز لكن هو مهم جدا بالنسبة للشركات. الألعاب الرقمية بتدي شركة سوني معلومات كتيرة جدا عن سلوك الجيمرز، فالشركة تعرف امتى انت اشتريت اللعبه وامتى لعبتها ولعبتها لمده كام ساعه وايه الالعاب اللي انت بتفضلها وايه العروض اللي خلتك تشتري اللعبه دي او اي لعبه تانية من الاساس. البيانات دي او الداتا بقت جزء اساسي من صناعه الالعاب لان هي بتساعد الشركات علشان تخطط للمستقبل. القرار ده صادم طبعا، لكن هو كان امر متوقع بشكل او باخر. نسبه المبيعات الرقميه او الديجيتال عماله بتزيد، وفي بعض الألعاب المبيعات الديجيتال وصلت لأكتر من 80% من إجمالي المبيعات، والناس بقت تحمل الألعاب أو تعملها داونلود بدل ما تنزل تشتريها من المحلات، وكل ده طبيعي وكان لازم يحصل، زي ما الفلوبي ديسكس اختفت في يوم من الأيام والسي ديز العادية انتهت، وحتى استوانات البلوراي بتاعت الأفلام ما بقتش موجودة لأنه في ستريمينج النهاردة، وسيديهات الألعاب هيحصلها نفس الشيء لأن هو ده الطبيعي في التكنولوجي. والشركات مش مهم عندها خالص هواية الكولاكتنج وتجميع الاسطوانات وإعادة بيعها وكل الكلام ده. الألعاب الفيزيكال كانت حاجة أساسية زمان، وشركة سوني كانت عاملة فيديو زمان بتتريق فيه على اكس بوكس بسبب موضوع تبديل الألعاب، وكانوا بيقولوا في الفيديو ان انت لو عايز تبدل لعبة مع حد تاني او تدي اللعبة دي لأي حد سلمها له في ايده وبس كده. طبعا ده كان تريقة لانه في وقتها مايكروسوفت عملت حركة غريبة جدا ومنعت تبديل الاسطوانات وربطتها بالأكاونتس، لكن كل الكلام ده خلاص هينتهي والألعاب هتبقى ديجيتال. واللي بدأ الموضوع ده رسميا هي شركة روك ستار لما أعلنوا إن جي تي اي 6 هتنزل بشكل رقمي فقط، وحتى العلب الفيزيكال هتتباع فاضية من غير اسطوانة وهيبقى فيها ديجيتال كود وخريطة عشان الناس ما تزعلش. مصنع سوني الضخم جدا اللي موجود في النمسا اللي كان بينتج حوالي 600 ألف قرص أو سيديهاية يوميا بدأ بالفعل إنه يتحول لنشاط تاني مرتبط بالعربيات الكهربائية، وهيبطل يعمل سيديهات كمان سنة ونص، وكل المصانع بتاعت سوني هتعمل نفس الشيء، وخلاص كده هنقول وداعا لسيديهات الجيمز، واللي عايز لعبة يشتريها ديجيتال، وهو ده التطور الطبيعي للتكنولوجيا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام، ولسه بنتكلم عن اخر قرارات شركة سوني، القرار اللي هز عالم الجيمينج كله لما شركة سوني قالت بمنتهى الوضوح على موقع اكس او تويتر انه بداية من 2028 خلاص مش هيكون فيه سيديهات تاني، والالعاب كلها هتبقى ديجيتال فقط. وزي ما قلنا من شوية، ده الطبيعي في اي صناعة او في اي تكنولوجي، بيحصل تقدم والحاجات اللي كانت أساسية قبل كده بتبتدي تفقد أهميتها وتختفي مع الوقت. بس القرار ده طبعاً ليه تبعيات كتيرة، وفي نفس الوقت ردود الفعل على الكلام ده كانت غريبة جداً. في ناس كتيرة قوي على السوشيال ميديا اعترضوا على قرار شركة سوني وعملوا محتوى واتريقوا على القرار ده، وفي ناس تانية شايفة إنه ده الطبيعي وكده كده كان هيحصل. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفأم أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. لما شركة سوني تقول إنه خلاص كده مفيش ألعاب فيزيكال أو مفيش سيديهات بعد كده، فالكلام ده أكيد ليه تأثيرات كبيرة. في ناس هتستفيد من الموضوع ده زي شركات الألعاب أو شركة سوني، وفي ناس تانية هتخسر. وزي ما قلنا من شوية، أكبر خسران في الموضوع ده هم الناس اللي بيحبوا يجمعوا الألعاب الفيزيكال، وكده كده الهواية دي هتختفي تدريجيا مع الوقت، والجيمرز هيدوروا على حاجة تانية يجمعوها بدل السيديهات أو الاسطوانات. وكمان محلات بيع الألعاب هتتأثر بشكل كبير، لأن مصدر دخلهم الأساسي هيقل سنة بعد سنة، وحتى الجيمرز اللي بيعتمدوا على شراء الألعاب المستعملة أو بيع ألعابهم بعد ما يخلصوها هيفقدوا الميزة دي تماما، لأن كل حاجة هتبقى ديجيتال. وفي كمان فئة تانية هتتأثر أكتر من أي حد، ودول بقى الناس اللي عايشين في دول أو مناطق ما فيهاش إنترنت قوي أو عندهم إنترنت ضعيف أو محدود. الناس دي لما كانوا بيشتروا الألعاب في شكل سيديهات كانوا بيثبتوا ملفات اللعبة أو بيعملوا ساتب بسهولة، وممكن يعملوا أبديتس أو يحملوا التحديثات من على النت، لكن هم مش بيضطروا إنهم يعملوا داونلود لملفات لعبة كاملة. بس لما يحصل تحول كامل بقى للألعاب الديجيتال، الناس اللي ما عندهمش إنترنت كويس هيبقوا مضطرين يحملوا مئات الجيجا بايتس لكل لعبة جديدة. طيب والمستفيدين من الموضوع ده؟ في مقدمتهم طبعا شركة سوني نفسها، لأن هي كده هتوفر تكاليف كبيرة وهتزود الأرباح من كل نسخ الألعاب المباعة على متجر البلاي ستيشن ستور، وكمان سوني هتقدر تتحكم بشكل كامل في دورة بيع الألعاب، والخدمات اللي زي البلاي ستيشن بلس كمان هتبقى أهم من أي وقت، لأن الجيمر هيبقى معتمد بالكامل على النظام الرقمي سواء في شراء الألعاب أو الاشتراكات أو حتى تجربة الألعاب. ده طبعا في حالة أنه شركة سوني تهتم شوية بالجيمرز وينزلوا أسعار الاشتراكات. وكمان المطورين المستقلين ممكن يستفيدوا جدا من فكرة إلغاء الألعاب الفيزيكال، لأن توزيع الألعاب الرقمية أسهل وأرخص بكتير من إنتاج السيديهات. يعني ألعاب كتير ممكن توصل للجمهور من غير تكاليف زيادة، بس دي التكاليف اللي بتكون على الشركة أو المطور، إنما المستخدم هو كده كده هيدفع. شركة سوني طلعت القرار ده في شكل تويتة على موقع أكس، والتويتة دي عملت تفاعل من أكتر من 102 مليون شخص في وقت قصير جداً، وتحولت التويتة دي لأكبر منشور أو بوست من بلاي ستيشن انتشاراً في السنوات الأخيرة. وطبعاً بعد قرار سوني بإيقاف إنتاج سيديهات الألعاب بداية من 2028، في بقى عدد كبير من الجيمرز بدأ يعمل حاجات غريبة، وبعض الجيمرز بدأوا يلغوا اشتراكاتهم في خدمة البلاي ستيشن بلس. قال يعني بيحاولوا يوصلوا رسالة واضحة لشركة سوني إن التحول الكامل للألعاب الرقمية مش هو المستقبل اللي مجتمع الجيمينج كله عايزه. الفكرة اللي بيتكلم عنها مجتمع الجيمينج دلوقتي هي إنه مع اختفاء النسخ الفيزيائية أو السيديهات، الجيمر هيبقى معتمد بشكل كامل على المتجر الرقمي، وامتلاكه لأي لعبة هيبقى مرتبط بالأكاونت أو الحساب، وده معناه إنه فكرة إن اللعبة تبقى ملكك فعلا هتبدأ تبقى مش مضمونة. يعني مثلا ألعاب فورزا القديمة أنت مش هتلاقي نسخ كتيرة جدا منها دلوقتي. ليه؟ بسبب تراخيص العربيات اللي في الألعاب دي. أي لعبة بلاي ستيشن فيها لايسنس ممكن في يوم من الأيام اللعبة تبقى مش بتاعتك، ولو الأكاونت أو الكونسول حصل له بان كده أنت هتقول الألعاب بتاعتك كلها مع السلامة. وفي كمان بقى تقارير بتقول إن جهاز أكس بوكس اللي جاي أو بروجكت هيليكس غالبا مش هينزل بمشغل أقراص من الأساس، وده معناه إن الحكاية دي كلها مش قرار خاص بشركة سوني فقط، لكن واضح إن شركات الألعاب كلها بدأت تتحرك في نفس الاتجاه، وهو إن الأقراص الفيزيائية تبقى جزء من الماضي واللي بدأ الحكاية دي فعليا هي شركة روك ستار طبعا، لما أعلنوا أن نسخة جي تي اي 6 الفيزيائية هتيجي بعلبة فيها ديجيتال كود بدل الاسطوانة. بعد الكلام ده بأسبوع شركة سوني قالت أنه مفيش سي ديز كمان سنة ونص. روك ستار كانت بتسبق السوق بخطوة وحاولت تحضر الناس أو الجيمرز للمفاجأة دي، بس ناس كتير ما خدوش بالهم. شركات الألعاب وشركات الكونسول النهاردة بيقولوا لنا انسوا السيديهات خلاص، وإنه ده هيبقى الطبيعي بعد كده، وكل حاجة هتبقى ديجيتال سواء كان الجيمرز مقتنعين بالكلام ده أو لأ. والشركات بتقول إن النسبة الأكبر بيشتروا ديجيتال، يبقى كل ده كان لازم يحصل. في ناس شايفين إن القرار ده معناه نهاية أجمل حاجة في تاريخ الكونسول، دي نهاية حقبة كاملة في تاريخ ألعاب الفيديو وبداية عصر رقمي هيكون هو الطريق الوحيد لكل شركات الكونسولز والألعاب. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM،
1: ولسه موجودين معاكم في XO على نجوم FM، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. قرار بلاي ستيشن الأخير هو حديث السوشيال ميديا كلها دلوقتي، وواضح ان الموضوع اكبر بكتير من فكرة السيديهات اللي احنا مش هنشوفها تاني. لكن القرار ده فتح نقاش عالمي عن مستقبل الجيمينج بشكل عام، وخلى الجيمرز والمتاجر وحتى الشركات اللي ملهاش اي علاقة بالألعاب يتكلموا في الموضوع ده. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي بعد اعلان سوني عن الغاء نسخ الالعاب الفيزيكال بداية من يناير 2028. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. بعد كل الجدل اللي حصل بسبب قرار سوني الاخير، في بعض الجيمرز لسه بيحاولوا يتمسكوا بالالعاب الفيزيائية او الاسطوانات. ليه بقى؟ لأنه الطلب على مشغل الأقراص أو السي دي درايف الخاص بالبلاي ستيشن 5 زاد بشكل كبير جدا خلال الأيام الأخيرة، لدرجة أن شركة سوني بقت محددة أن كل عميل يشتري وحدة أو يونت واحدة بس. وأصلا شركة سوني بتطبق قيود على عدد السي دي درايفز اللي ممكن تتباع على عنوان واحد، يعني محدش هيقدر يطلب أكتر من سي دي درايف واحد على عنوان واحد، حتى لو بأكتر من أكاونت أو بأسامي مختلفة، علشان بس محدش يفتكر أنه ممكن يكون أنصح من شركة سوني. وده بيوضح أن جزء كبير من مجتمع الجيمينج لسه مش مستعد يتخلى عن النسخ الفيزيائية بسهولة، بالعكس ناس كتير بدأت تتمسك بيها أكتر، سواء لأنها بتحب تجمع الألعاب أو لأنهم شايفين أن امتلاك اللعبة على اسطوانة بيديهم حرية أكبر بعيد عن المتاجر الرقمية وبعيد عن تراخيص الألعاب اللي ممكن تتغير أو تتسحب في أي وقت. بس في معلومة مهمة، شركة سوني أكدت أن الألعاب اللي هتنزل قبل يناير 2028 هيفضل يتطبع منها نسخ فيزيائية حتى بعد 2028 لو ناشر اللعبة أو الاستوديو كان شايف أنه عليها طلب. يعني القرار مش معناه أن كل الأقراص أو السيديهات هتختفي فجأة، لكن هو هيتطبق فقط على الألعاب الجديدة اللي هتنزل لأول مرة بعد يناير 2028. لكن الألعاب اللي هتنزل قبل التاريخ ده ممكن ينزل منها نسخ فيزيكال لفترات مش قليلة لحد ما الموضوع كله يختفي بالتدريج. لكن أي لعبة جديدة هتنزل بعد يناير 2028 مش هيكون لها إصدار فيزيائي من الأساس، وهيتم بيع الألعاب دي رقمياً أو في المحلات بس من خلال أكواد تحميل ديجيتال فقط، زي العلب بتاع جي تي اي 6 بالظبط. والتوضيح ده أو النقطة دي طمنت جزء من الجيمرز وجمهور بلاي ستيشن، لكن في نفس الوقت الكلام ده ما غيرش الحقيقة الأساسية، وهي أن مستقبل الألعاب الجديدة بيتحول تدريجياً للتوزيع الرقمي بالكامل، وأن الأقراص الفيزيائية أو السيديهات بقت في آخر المراحل بتاعتها. طيب هو إيه اللي هيحصل بعد ما تبقى كل الألعاب ديجيتال؟ أول حاجة بيتوقعها محللين كتير هي ارتفاع سعر الألعاب بشكل أكبر، لأنه النسخ الفيزيائية كانت بتخلي المتاجر يحصل ما بينهم منافسة، وكل متجر يحاول يقدم عروض أو خصومات للجيمرز. لكن لما يبقى شراء الألعاب كلها من متجر رقمي واحد، المنافسة دي هتختفي، وساعتها الشركة نفسها أو الاستوديو هم اللي هيتحكموا في السعر بشكل كامل، وده معناه إن الخصومات أو العروض اللي الجيمرز متعودين عليها ممكن تبقى قليلة أو تختفي، لأنه زمان المتاجر كانت بتعمل عروض علشان تخلص الكميات وتنافس بقية المحلات. لكن في العالم الرقمي مفيش حاجة اسمها مخزون أو كميات أصلا، وبالتالي الشركات هي اللي هتحدد إمتى تعمل تخفيضات وبنسبة قد إيه. وطبعا كل الكلام ده مجرد توقعات لغاية دلوقتي، لأن قرار شركة سوني لسه قدامه حوالي سنة ونص قبل ما يدخل حيز التنفيذ، لكن الكلام كله دلوقتي بقى عن مستقبل سوق الألعاب، وهل الجيمرز هيبقوا مستعدين يقبلوا إن كل حاجة تبقى ديجيتال بالكامل؟ من الآخر بقى، كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا مش هيغير أي حاجة، وسيديهات الألعاب هتختفي زي ما الناس بتوع البي سي بطلوا يسمعوا عن السيديهات من أكتر من 10-15 سنة. دي الحقيقة اللي مفيش منها مفر. وبسبب كل الكلام ده وبسبب الحالة اللي موجودة على السوشيال ميديا، طلعت واحدة من أشهر سلاسل مطاعم البيتزا في العالم وقررت تعلق على الموضوع ده، بس بطريقة مختلفة شوية. وبدل ما يعلقوا بشكل مباشر على قرارات شركة سوني، سلسلة المطاعم دي استخدمت السخرية علشان توصل رسالتها، ونشروا بيان ساخر على حساباتهم الرسمية قالوا فيه إنهم هيبطلوا إنتاج البيتزا الحقيقية بداية من أول إبريل 2027، وهيتحولوا بالكامل إلى البيتزا الرقمية، وقالوا إن العملاء هيقدروا يحملوا أكواد البيتزا الجديدة ويستمتعوا بطعمها بقوة الخيال داخل العالم الافتراضي. طبعاً البيان كان كله عبارة عن هزار، لكن هو اتكتب بنفس أسلوب البيانات الرسمية اللي الشركات الكبيرة بتنشرها. وفي كمان واحدة من أشهر سلاسل مطاعم الوجبات السريعة في العالم نشرت بوست بنفس الفكرة تقريباً، وقالت إنها هتعمل وجبات ديجيتال فاست فود. طبعاً البوستات دي كلها هدفها الهزار والضحك، لكنها بتوضح قد إيه قرار شركة سوني بإلغاء الألعاب الفيزيكال أو السيديهات بقى حديث الناس كلها، لدرجة إن الموضوع خرج بره مجتمع الجيمينج ووصل لشركات وعلامات تجارية ملهاش أي علاقة بالجيمينج أساساً. تفتكروا إيه تاني ممكن يتلغي قريب من مكونات الجيمينج؟ الناس بتوع الكونسول هيودعوا السيديهات كمان سنتين، هل في حاجة تاني ممكن تتلغي؟ أنا مش عارف، بس كده خلاص ما بقاش فاضل حاجة. ممكن بقى يلغوا الأجهزة نفسها وكل حاجة تبقى في الكلاود، وده بقى المستقبل البعيد، بس مش بعيد قوي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
2: نجومة في أم، نيكول سابا، دوشة.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. عايزين بقى نتكلم عن أغرب حاجة تكنولوجية حصلت السنة دي، مش الإطلاق بتاع GTA 6، وأنا ما بتكلمش عن رفع أسعار الأجهزة ولا حتى إلغاء الألعاب الفيزيكال. سيبك من كل ده، تعالوا نتكلم عن آخر وأغرب وأجدد اختراعات شركة فالف، الستيم ماشين. إحنا اتكلمنا قبل كده عن الجهاز ده وعن توقعات الأسعار وعن مواصفاته، وبصراحة ما كانش في ناس كتير قوي متحمسين للجهاز ده، لأن كلنا كنا حاسين إن الستيم ماشين هينزل بسعر مش كويس خالص بسبب أزمة الـ AI ومشكلة الرامات، وهو ده اللي حصل. تعالوا نتكلم عن أغرب إطلاق لأغرب جهاز عملته شركة فالف، الستيم ماشين، الجهاز اللي ناس كتير كانوا فاكرين إنه ممكن يعمل فرق، لكن للأسف طلع مقلب كبير وكان محبط بالنسبة لناس كتيرة جداً. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. شركة فالف رجعت واحد من أقدم مشاريعها للحياة من جديد، لكن المرة دي بشكل مختلف. بعد سنين من فشل أول تجربة للستيم ماشين، شركة فالف قررت ترجع تاني بجهاز جديد هدفه أنه يجمع مميزات الكونسول والبي سي في جهاز واحد. ومن يوم 29 يونيو اللي فات الجهاز ده نزل رسميا وبدأ يوصل للناس اللي كانوا عاملين بري أوردر، ومجتمع الجيمينج بدأ يتكلم عن الستيم ماشين بشكل كبير، سواء بسبب إمكانياته الغريبة جدا أو بسبب سعره. الستيم ماشين بيشتغل بنظام ستيم أو أس زي جهاز الستيم دك، بس بنسخة متطورة أكتر، وبيوفر لك الوصول الكامل لمكتبة ألعاب ستيم. والفكرة كلها إن شركة فالف كانت عايزة تقدم تجربة شبه الكونسول من ناحية السهولة، لكن في نفس الوقت تحتفظ بحرية وإمكانيات البي سي. وستيم ماشين نزل بأربع نسخ مختلفة، نسخة الـ 512 جيجا بايت بسعر 1049 دولار، ونسخة تانية بنفس المساحة لكن معاها يد التحكم الجديدة الستيم كنترولر، ودي سعرها 1128 دولار، وكمان نسختين زي دول بس بمساحة 2 تيرا بايت، اللي من غير كنترولر ب 1349 دولار، واللي 2 تيرا بالكنترولر بسعر 1428 دولار امريكي. وطبعا دي اسعار مش طبيعيه ومش واقعيه ابدا ولا بتناسب امكانيات الستيم ماشين. دي اسعار تخلي الستيم ماشين ينافس اجهزه الكمبيوتر الجاهزه والتجميعات اكتر ما ينافس البلاي ستيشن او الاكس بوكس. طيب هل فعلا في جيمرز هيدفعوا المبالغ اللي مش طبيعيه دي في جهاز زي ده وهم يقدروا يشتروا بنفس السعر بي سي كامل بامكانيات مشابهه او اعلى منه بكتير؟ لا يمكن طبعا باي حال من الاحوال، علشان كده الجهاز ده فاشل، مش بسبب امكانياته لكن بسبب اسعاره الغريبه جدا. الستيم ماشين امكانياته ايه؟ الجهاز ده بيشتغل بمعالج AMD زين 4 مخصص بست انويه و12 مسار او ثريدز للمعالجه، وكارت الشاشه او الجي بي يو من نوع RDNA 3، وده طبعا كارت مخصص او مدمج وبيضم 28 كومبيوت يونتس او وحده معالجه. ورامات الجهاز كله على بعضه عباره عن 16 جيجا بايت DDR5 للذاكره الاساسيه و8 جيجا بايت GDDR6 في رام مخصصه لكارت الشاشه. يعني من الاخر الجهاز ده يا جماعه متواضع جدا، وامكانياته وادائه في الالعاب اضعف بكتير من البلاي ستيشن 5 العادي، وما بيعرفش يوصل لل 4K إلا عن طريق الـ FSR. وبعد أيام قليلة من الإطلاق الغريب ده ووصول الجهاز للمستخدمين، ظهرت أول مشكلة خلت ناس كتير تقلق من الجهاز ده. في واحد من الناس اللي اشتروا الستيم ماشين كتب على السوشيال ميديا إن جهازه اتعطل فجأة بالكامل بعد ما لعب No Man's Sky لفترة قصيرة، وبعد ما ثبت آخر أبديت رسمي للسيستم بعدها على طول الجهاز دخل في حالة عطل كاملة، واللايت بار اللي في الستيم ماشين بقى لونه أحمر، وبدأ مجتمع الجيمينج يطلق عليه اسم Red Line of Death، زي مشكلة Red Ring of Death المشهورة اللي كانت بتحصل زمان في أجهزة الأكس بوكس 360. وكمان المشكلة دي شبه Yellow Light of Death اللي كانت بتحصل في البلاي ستيشن 3. شركة فالف قالت إن الخط الأحمر ده معناه وجود مشكلة في كارت الشاشة أو الجي بي يو، ودي تعتبر من أصعب وأغرب الأعطال اللي ممكن تحصل، لأن الشريحة نفسها مدمجة، يعني كارت الشاشة والبروسيسور عبارة عن شريحة واحدة. والموضوع ده اتكرر في حالات قليلة قوي، ومفيش دليل إنها مشكلة عامة أو عيب تصنيع منتشر، لكن حتى لو كانت حالة فردية أو حصلت لكام واحد فده مش خبر كويس بالنسبة لشركة فالف، لأن أي جهاز بيتباع بأكتر من 1000 دولار طبيعي جداً إن الناس اللي هيشتروه يلاقوا جودة محترمة وكواليتي وسيستم مظبوط. علشان كده في ناس كتير بيحذروا من شراء أول دفعة جديدة من أي جهاز جديد، لأنه بيكون في نسبة مخاطرة، مش لأن المنتج وحش، لكن لأن الشهور الأولانية بعد الإطلاق هي الفترة اللي بتبان فيها أي مشاكل حقيقية مع الاستخدام الفعلي، وبعدها الشركات بتبدأ تعالج العيوب في الدفعات الجديدة. ورغم الكلام ده بقى، مستخدمين الستيم ماشين اكتشفوا واحدة من أغرب المزايا في الستيم كنترولر الجديد. الجيمرز اكتشفوا بالصدفة ان الكنترولر ده بيصرخ حرفيا لما بيقع على الارض. يعني ايه؟ يعني الكنترولر بيصرخ. طب ازاي يعني؟ في البداية ناس كتير افتكروا ان اللي حصل ده مجرد عطل او صوت خارج من الموتور الداخلي، لكن بعد ما جربوا الموضوع ده اكتر من مرة، وجربوا مثلا ان هم يرموا الكنترولر على سطح خفيف او على كنبة، اكتشفوا ان الموضوع ده مقصود بالكامل من شركة فالف، وإن هم أضافوا الميزة دي كنوع من الإفي أو الإيستر إج اللي الشركة مشهورة بيه من زمان. والأغرب بقى إن الصرخة نفسها اللي الدراع ده بيطلعها مستوحاة من فيلهلم سكريم، ودي طبعاً واحدة من أشهر المؤثرات الصوتية في تاريخ السينما، واستعملت في مئات الأفلام والألعاب على مدار عشرات السنين، وغالباً بيستعملها المخرجين كنوع من الدعابة. ويبدو كده إن شركة فالف قررت تنقل نفس الفكرة لعالم الجيمينج بس بطريقتها الخاصة. تحدف الكنترولر تلاقيه بيصرخ. الستيم كنترولر بيستعمل ماجنتيك انالوج ستيكس بتقاوم الستيك دريفت، وكمان فيه 2 تاتش باد شبه اللي موجودين في الستيم دك. فاحنا نقدر نقول ان جهاز الستيم ماشين رجع، لكنه رجع في سوق مختلف تماما عن السوق اللي حاول يقتحمه من اكتر من 10 سنين. المنافسة بقت صعبة جدا، والاسعار سيئة بسبب ازمات التكنولوجي، والامكانيات ضعيفة جدا مقارنة بالسعر والاداء. الستيم ماشين قدم فكرة مميزة، لكن هو نزل في اسوأ توقيت ممكن. والميزة الوحيدة اللي في الجهاز ده هو انه ورانا نسخة جديدة من ستيم او اس، لكن غير كده الجهاز ده فاشل للأسف وملوش اي قيمة. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. البلاي ستيشن سعرها ارتفع والاكس بوكس كمان، واسعار البي سي حاليا بقت مجنونه اكتر من اي وقت، وفي مشكله عالميه بسبب الاي اي. وفي وسط كل الجنان اللي بيحصل في سوق التكنولوجي والالعاب، جي تي اي 6 هتنزل في يوم 19 نوفمبر الجاي وبسعر 80 دولار للنسخه العاديه و100 دولار للنسخه الالتيميت. لحد السنة اللي فاتت كان سعر 70 دولار هو السقف الطبيعي لأي لعبة تريبل اي جديدة، لكن دلوقتي الموضوع اتغير رسميا وشركات الألعاب كلها هتمشي ورا النموذج ده. تعالوا نتكلم عن طبيعة التغيير ده ونعرف كمان شوية أسرار جديدة من جي تي اي 6. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. جي تي اي 6 نزلت بسعر 80 دولار للنسخة العادية، وده معناه اننا مش بنتكلم عن لعبة غالية وخلاص، لكن احنا بنتكلم عن بداية مرحلة جديدة في صناعة الالعاب كلها. الغريب ان اول لعبة كسرت حاجز ال 80 دولار ما كانتش جي تي اي 6، لكنها كانت ماريو كارت وورلد من نينتندو. اللعبة دي نزلت السنة اللي فاتت على النينتندو سويتش 2 ب 80 دولار، وفي وقتها ناس كتير قالت ان نينتندو حالة خاصة لانها بتنزل العابها على الاجهزة الخاصة بيها بس، وبالتالي نينتندو تقدر تطلب السعر اللي هي عايزاه. لكن الموضوع مختلف شوية مع شركة روكستار، لأن لعبة جي تي اي 6 هتنزل على البلاي ستيشن 5 وأجهزة الأكس بوكس سيريز، وبعديها بفترة طبعا هتنزل على البي سي، يعني السعر ده هيبقى واقع وموجود في السوق. طيب ليه جي تي اي 6 اتسعرت بالأرقام العالية دي؟ شركة روكستار شايفة ان السعر ده منطقي لان اللعبة دي اتطورت في اكتر من 12-13 سنة، وبميزانية هي الاكبر في تاريخ روكستار وفي تاريخ الالعاب. جي تي اي 6 اتكلفت 2 مليار دولار، يعني اللعبة دي اغلى من برج خليفة. ده غير ان اسم جي تي اي 6 لوحده بقى علامة تجارية قادرة تبيع ملايين النسخ قبل ما اللعبة تنزل. يعني بالنسبة لروكستار اللعبة دي استثناء، لكن المشكلة مش في روكستار، المشكلة بقى في باقي الشركات. لانه لما شركه بحجم روك ستار تنجح في ان هي تبيع لعبه ب 80 دولار، طبيعي جدا ان كل الشركات التانيه يحاولوا انهم يعملوا نفس الحاجه، حتى لو هينزلوا العاب بربع المحتوى اللي بتقدمه جي تي اي 6 هيطلبوا ال 80 دولار في الالعاب بتاعتهم عادي جدا. وده اللي بدا بعض المحللين يحذروا منه، لانهم شايفين ان السعر ده ممكن يتحول من استثناء الى القاعده الجديده في العاب التريبل اي. وفي نقطة ناس كتير مش واخدة بالها منها، وهي ان سعر اللعبة نفسه مش اكبر تكلفة، لانك علشان تلعب جي تي اي 6 باحسن شكل ممكن انت هتحتاج جهاز يقدر يشغلها، ولو عندك بي سي متوسط ممكن تضطر انك تغير كارت الشاشة او المعالج او تزود الرامات. المهم انك ممكن تعمل ابجريد حتى لو كان بسيط، ده طبعا لما اللعبة تنزل على البي سي. ولو انت هتشتري بلاي ستيشن 5 برو، فالجهاز ده النهاردة سوني بتبيعه ب 900 دولار، ده طبعا غير تمن اللعبة نفسها. ولو سعر ال 80 دولار بقى هو الطبيعي لكل ألعاب التريبل اي، يبقى الموضوع ده مش هيتوقف عند جي تي اي 6، لكن كل سنة هيبقى عندك لعبتين أو ثلاثة بنفس السعر، وكل لعبة هتحتاج هاردوير قوي، وعشان كده الجيمينج النهاردة بقى هواية غالية جدا. لكن في نفس الوقت روك ستار مش زي أي شركة. آخر جزء من جي تي اي نزل سنة 2013، والناس استنت أكتر من 12-13 سنة عشان تشوف الجزء الجديد، وده فرق كبير قوي بين جي تي اي وبين سلاسل الالعاب اللي بتنزل كل سنه زي كول اوف ديوتي او العاب الاي سبورتس. الشركات اللي بتنزل الالعاب التانيه دي صعب جدا انهم يعرفوا يقنعوا الناس انهم يدفعوا 80 دولار كل سنه بنفس السهوله اللي تخليهم يدفعوا الرقم ده في جي تي اي 6. وعلشان كده جي تي اي 6 ممكن تنجح بالسعر ده، لكن ده مش معناه ان كل الشركات هتعرف تكرر نفس التجربه. وبعيد بقى عن الاسعار، خلونا نتكلم عن اللعبه نفسها، لان كل يوم تقريبا بيطلع تسريب جديد عنها، واخر التسريبات بتقول ان نظام الشرطه او البوليس في جي تي اي 6 هيكون مختلف تماما عن كل الالعاب اللي فاتت. المره دي بقى الشرطه مش هتتحرك بنفس الطريقه، الذكاء الاصطناعي هيحدد رد الفعل على حسب نوع الجريمه اللي بيعملها ابطال اللعبه، والمكان اللي حصلت فيه الجريمه وطريقه الهروب بتفرق. يعني كل مطاردة ممكن تبقى مختلفة عن اللي قبلها. وكمان دوريات الشرطة مش هتقعد تجري وراك وخلاص. التسريبات بتقول ان البوليس في جي تي اي 6 هيحاول يقفل الشوارع قبل ما انت تعرف توصلها، وممكن تلاقي نفسك محاصر من اتجاهات كتير كأنك في فيلم اكشن، والبوليس هيحاول يمنعك من الهروب بطريقة ذكية لان الاي اي هيبقى متطور جدا. وفي ميزة تانية مثيرة قوي، وهي ان الشرطة ممكن تفتكر شكل عربيتك او شكل الملابس او شكلك انت عامة. يعني لو قدرت تهرب ممكن تفضل مطارد لانهم بيدوروا على عربية معينة او شخص لابس لبس معين او شخص مثلا شعره طويل ومربي دقنه، وساعتها تغيير العربية او تغيير لونها او حتى تغيير الملابس وتغيير الشكل هيبقى جزء اساسي من خطة الهروب من البوليس. وكمان بقى في تسريبات عن عودة نظام الست نجوم الشهير، يعني المطاردات هتبقى على أعلى مستوى وهتلاقي بقى قوات خاصة وبيستعملوا ضدك معدات قوية. المطاردات في جي تي اي 6 هتبقى أعنف بكتير من كل الأجزاء اللي فاتت. ومن الحاجات بقى اللي شكلها هتزود الواقعية جدا نظام الشهود. التسريبات بتقول إن الجريمة مش هتتحول لمطاردة إلا لو حد شافك أو بلغ عنك. يعني لو انت عملت جريمة في مكان فاضي ومفيش كاميرات او شهود ممكن تعدي ومحدش يقبض عليك، لكن لو حد شافك هيجري علشان يروح يبلغ او هيطلب البوليس في التليفون وتبدأ بقى عملية البحث عنك انت شخصيا. وعامة هيكون في نظام حوارات متطور زي Red Dead Redemption 2 بس على مستوى عالي، وهيخليك تتكلم مع الشخصيات او ممكن حتى تحاول انك تهدي اي موقف قبل ما يتحول لمشكلة ويحصل ضرب نار. وطبعا كل المعلومات دي لسه ما تأكدتش بشكل رسمي، لكن التسريبات بتقول ان روك ستار هتقدم مستوى من الواقعية هيكسر كل القواعد اللي احنا عارفينها. جي تي اي 6 ممكن تعيش 10 او 15 سنة لقدام زي ما حصل مع جي تي اي 5، وعلشان كده اللعبة دي هيبقى فيها حاجات مجنونة. ويمكن سعر $80 بالنسبة لشركة روك ستار مش تمن لعبة واحدة، لكن هو تمن عالم كامل، والعالم ده الشركة ممكن تكسب منه لسنين طويلة جدا. والوقت بيعدي بسرعة، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة اللي جاية من أكس أو في نفس الميعاد على 100.6 نجوم أف أم. سلام.
1: كنتم مع أكس أو مع شريف جويفل على نجوم أف أم. نجوم أف أم.

0: دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
1: بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل

لم أعد أؤمن بإضاعة عمري في الحزن، فالأيام التي ترحل لا تعود وأنا أولى بها من ذكرياتي. مستمعين أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا والنجوم معاك. حلقتنا النهاردة بعنوان أسير الماضي. كتير جدا من الناس بيبقوا عايشين أسرة مسجونين في الماضي بتاعهم، زي ما يكون الحياة كلها وقفت عند نقطة معينة ويوم معين وتاريخ معين ولحظة معينة ومش هتمشي. نسيوا إن الليل بيجي والنهار بيطلع بداله، بيليل وبيطلع النهار، والأيام بتجر بعض، والأسابيع والشهور والسنين والدنيا بتمشي. نسيوا خالص إن ربنا سبحانه وتعالى مدينا عمر، إن أي علاقة عاطفية أو أي علاقة اتجرحت فيها وانتهت بتعتبرها نهاية الحياة، لدرجة ان البعض بيحاول الانتحار، وفي البعض فعلا بينتحر على سن الحياة انتهت من بنهاية قصة حب او بفشل قصة حب او بفشل اي قصة حتى ان كانت قصة نجاح. فبيعيش اسير لاحزانه، اسير للماضي، واسير للهم، مش قادر يخرج، مش قادر يشعر انه هيرجع تاني او ان في فرصة انه يرجع تاني انسان تاني ويحب تاني ويعيش تاني ويفرح تاني ويخرج ويتفسح وياكل ويشرب، مع ان في الواقع مهما كانت نهاية القصة ما بنبطلش اكل، ما بنبطلش شرب، ما بنبطلش نوم، ما بنبطلش شغل، ما بنبطلش نشوف اصحابنا، ما بنبطلش حاجة، بس بيبقى فيه غصة في القلب كده. طيب هل بتستمر الغصة اللي في القلب دي طول العمر؟ لو الإنسان طبيعي لا ما بتستمرش، لو الإنسان غير طبيعي وهش وضعيف بتستمر. طيب لو استمرت الغصة دي في القلب، عصرة القلب دي شهر، اتنين، تلاتة، سنة، اتنين، تلاتة، هل وجع القلب في أول يوم زي وجع القلب بعد تلات سنين؟ لا طبعا، كل الأعراض دي بتنسحب بالتدريج ويبقى ذكرى. أنا كنت أعرف الشخص ده، الشخص ده كان كويس، الشخص ده كان وحش، الشخص ده كان بيدعي إنه هو كويس وبيدعي الوفاء، الشخص ده تعرض لأزمة معينة والموقف معين هو اللي خلاه ينهي العلاقة، الشخص ده، كلها حالات وكلها ليها معاني. الشخص ده ضحك عليا، الشخص ده نصب عليا، الشخص ده خدعني، الشخص ده، الشخص ده، الشخص ده. ما بقدرش احكم حكم صائب في ساعتها ولا بعد شهر ولا بعد اتنين، لان بيبقى مسيطر عليا مشاعر كده فيها حزن ووجع وقلق وخوف وضعف وانهيار وانهزام وانكسار، لحد ما بيجي لحظة البني آدم بيجيله صحوة كده بفوق، بيقعد يفكر في اللي حصل له. ايه ده؟ هو انا استاهل ده؟ ايه ده؟ ده انا اديت بكل قلبي، اديت بكل مشاعري، اديت كل حبي، اديت، عشت في وهم ما بعد وهم، واتضربت ضربة في مقتل وبدون اي سبب. او قد يكون في سبب، او قد يكون في حاجة انا معرفهاش، او قد يكون السبب عند الطرف التاني، هو اللي فجأة زهق، غير دماغه وغير حاله ومش عايز يكمل لأي سبب اخر. ولكن مع الصحوة دي بنبتدي نفوق، وبيبتدي انسان يخرج نفسه بنفسه من الأزمة. وعايز اقول لكل الناس، محدش هيمد ايده يخرجك من الأزمة العاطفية، محدش هيقدر يسندك مهما حاولوا اللي حواليك. لو ما قدرتش انت بنفسك تواجه نفسك وتواجه اوجاعك وألامك وتقرر انك تطلع من الأزمة وتكمل وتمشي في حياتك وتنجح وتحقق نجاحات وتبقى انسان كويس وتكمل حياتك مع شخص تاني وتشوف الحياة بشكل تاني، مش هتعرف تعمل كده. فالقصة كلها بإيدك. هتكلم حد قريبك ينصحك، مش هتسمع النصيحة.
ابوك امك اخوك خالتك عمتك مش هتسمع لحد، حتى لو اديتهم ودنك وسمعت مش هتقتنع بحاجه. الحاجه الوحيده اللي هتخليك تقتنع انك انت تقعد مع نفسك وتاخد قرار الخروج، قرار انهاء الحزن من جواك. اسوأ شيء انك تعيش اسير لماضي اليم. العجيب بقى والاعجب ان بعد انتهاء الحزن وبعد انتهاء الوجع وبعد الخروج من الازمة والتخطي بفترة كده بتبتدي تسترجع القصة تاني، وبتبتدي تكتشف في القصة حاجات انت كنت عميان عنها مش شايفها. عينيك كانت معمية، قلبك كان مسدود عنها، ودانك ما كانتش بتسمعها. تبتدي تكتشف ايه ده، انا ايه اللي كان مغرقني الغرقة دي، انا ازاي كنت واقع الوقعة دي، انا ليه كنت مشدود كده، انا ليه حبيت كده، انا ليه اديت كده، هل الطرف التاني ده يستحق فعلا الحب اللي حبيته له، ولا انا كنت عبيط، كنت غبي، كنت مش فاهم؟ هل القصة دي كلها تستحق الكام سنة اللي ضيعتهم من عمري في الحزن والبكاء والوجع، ولا انا كنت غبي؟ هل انا ضيعت فرص كتيرة في حياتي بسبب وجودي مع الشخص ده في العلاقة دي؟ هل انا غيرت حياتي كلها شكلا وموضوعا بسبب العلاقة دي، وفي النهاية دي العلاقة انتهت وانا اللي طلعت خسران في النهاية؟ حاجات كتيرة جدا بتقعد تفكر فيها، لدرجة ان ساعات بتصادف الشخص ده في يوم من الايام وتبص له كده، ياه هو ده الشخص اللي انا كنت بحبه، ازاي انا كنت بحب الشخص ده، ايه اللي حلو فيه، ايه الكويس فيه، يعني كل المميزات وكل الحاجات المبهرة اللي انا كنت شايفها زمان فجأة ما بقتش مبهرة، فبقيت اشوف حقائق تانية، شكل تاني، شخصية تانية، تقطيع تانية لو ظهرت النهاردة في حياتي ممكن مرتبطش بيها. عشان كده بقول اوعى تفضل اسير للماضي. اسير الماضي ده موضوع حلقتنا النهاردة، ولكن قبل ما نطلع بقى من الحلقة عايز اقول لمنتخب مصر، انا على المستوى الشخصي، انا هتكلم عن نفسي، انا انسان بعيد عن الكوره بقالي سنين طويله يعني، ويمكن ليا سبب بعدني عن الكوره، عن ان انا اتابع الرياضه يعني، ان في يوم من الايام والدي الله يرحمه اصيب بازمه قلبيه واحنا بنتفرج على ماتش الاهلي والزمالك بسبب الماتش واحنا صغيرين، ونقلنا المستشفى وادويه وهولوا وافتحوا الشبابيك وحاجات كده، وقررنا ما نشوفش كوره تاني في البيت، وبدأت أنسحب عن متابعة الكرة في مصر عموما والكرة العالمية يعني. ولكن لما مصر بتلعب ببقى عايز أتفرج وعايز أشوف، برضو جوايا كده حتة بتناديني. ماتش أستراليا مع الأسف أنا كنت مشغول جدا وكنت في مكان ما فيهوش وقت للمشاهدة ولا مكان أقدر أتفرج فيه على الماتش، ولكن كنت بتابع الأخبار وكنت سعيد. ماتش النهاردة شفته، خدوا بقى رأي واحد بيتفرج على الكورة كل 3-4 سنين مرة. اللي أنا شفته النهاردة مستوى وأداء أعلى بكتير من السنين اللي فاتت أو المرات اللي فاتت المعدودة اللي أنا كنت بتفرج عليها. فريق في مستوى جميل وقوي، شفت أداء عالي جداً، شفت حماس، شفت إصرار، شفت مجهود، شفت يعني حرفنة في اللعب، شفت يعني ماتش في البداية أنا كنت في منتهى السعادة، كنت فخور جدا ب2-0 اللي على الشاشة، كنت فخور بلعيبة أنا معرفش أساميهم، أنا أول مرة أسمع الأسامي دي لأني مش متابعهم، ولكن كنت فرحان وهم بيلعبوا وبيلعبوا قدام الأرجنتين. ولكن العجيب في الموضوع ان انا لاحظت حاجات ممكن ما اقدرش اتكلم فيها على الهواء، ولكن هنوه عنها،
ان كان في حاجات غلط، كان في شيء كده يعني مثير للدهشة في التحكيم، يعني في حاجة غريبة، يعني الجون اللي ما تحسبش وحاجات كده غريبة، والانذارات اللي نازلة ترخ، ودرجة ان المدير الفني الفرقة ياخد انذار، يعني حاجة غريبة جدا. كان في كده حالة مش مظبوطة، ولكن الفرقة كانت بتحاول وبتقاوح. كل الفخر وكل الاحترام وكل التقدير للفريق القومي ومدير الفني وكل القائمين على الفريق القومي وكل اللعيبة اللي لعبوا بقلب النهاردة. النهاردة احنا ما خسرناش، انا ما اعتبرش ان احنا خسرنا، لا، احنا عملنا اداء مشرف جدا، وكل فيديوهات العالم، امريكان وانجليز وفرنساويين وطلاينا واسبان، وانا اتفرجت على فيديوهات لناس كتيرة جدا بتشيد بالفريق المصري وبتستعجب ان كان في حاجة غلط. الماتش اتسرق، ولكن كل اللي اقدر اقوله احنا فخورين بالفريق القومي وسعدة، وكان ممكن نغلب الارجنتين ونطلع. والعجيب في الارجنتين، احنا كناش بنلعب الارجنتين على فكرة، احنا كنا بنلعب ميسي. يعني لاحظت ان ميسي هو اللي بيلعب كل الفاولات، هو اللي بيلعب كل الكورنرز، هو اللي بيلعب بالبينالتي، هو اللي بيلعب كل حاجة، هو ميسي. يعني احنا كنا بنلعب مع ميسي واخواته، ولكن يعني كان في حاجة غريبة في الماتش برضو. ميسي اللي قال دي فرقة سهلة جدا هتكسبها كده في دقيقتين، كان هيعيط في الماتش. تاني كمان حاجة، اداء اللعيبة كلهم كان هايل، ولكن انا ليا تعقيب برضو على اداء شوبير. قد ايه انت لعيب محترف، وقد ايه انت فرحت يعني ناس كتير قوي بادائك يا شوبير، وقد ايه ابن الوز عوام. يعني بتمنى لمصر دايما كل التقدم، وبتمنى الفريق القومي انه يحقق نجاحات تاني وتالت ورابع، ومهما اتظلمنا ومهما اتداس علينا ومهما اتقرصنا، احنا عارفين قيمتنا، وكل العالم عارف قيمتنا، وشافوا لعيبتنا هم بيلعبوا، وشافوا نجاحاتنا، وكانوا منتظرين ان مصر دي توصل لدرجة عالية جدا في النهائيات. ولكن كل شيء بيد ربنا، وربنا بإذن الله ما بينساش تعب حد، وبيعوض كل إنسان بذل مجهود. احنا بنتكلم في حلقة النهاردة عن أسير الماضي، خلينا نعتبر اللي حصل ده ماضي، ومش هنبقى أسرى للماضي ده، وان احنا نكمل حياتنا طبيعي. تليفوناتنا 3 8 3 5 0 22، والواتساب على 0 155 9 55 1006.

0: تعلمت أن الماضي كتاب أقرأه لأتعلم، لا سجن أعيش فيه حتى نهاية العمر. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أسير الماضي. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. صباح الخير يا أستاذ أسامة، أنا أحمد حسين ببعت تحية لمنتخب مصر وشكرا يا أبطال، وعايزين نسمع أغنية تامر عاشور. حبيبي حاضر، عنينا تحت أمرك. الحياة تبدأ لما نبطل نعيش في كان، طبعا مش في كان اللي في فرنسا، في كان كان يا مكان يعني. والله ينور ليكي ألف حق، بس برضو الواحد لازم يتعلم من اللي كان، إنما ما يعيش في اللي كان. السلام عليكم، بعد إذنك يا أستاذ أسامة محتاج أتكلم معك ضروري والتليفون مشغول على طول. معلش، إحنا عندنا خط واحد وهو ده يعني المشكلة الكبيرة اللي عندنا، هو خط تليفون واحد، فمش عارف أقول لحضرتك إيه. صباح الحب يا أستاذ أسامة، أسير الماضي هو اللي قلبه لسه ساكن فيه مكان خلاص الزمن قفله، بيصحى كل يوم بجسمه في الحاضر بس دماغه بتعيش في نفس المشهد، نفس الكلمة، نفس لو كنت عملت كده. المشكلة مش ان الماضي وحش، المشكلة ان احنا بنخليه سجن، بنفضل نحاكم، بنفضل نحاكم نفسنا على حاجة خلصت، او نستنى ناس مش راجعين، او نجلد نفسنا على غلطة عملناها. في الحقيقة الماضي دوره حاجة واحدة، معلم مش سجان، يعلمك وبعدين تسيبه يمشي. بشكرك جدا على الرسالة. في ناس عايشة بعمرها الحقيقي وناس عايشة بعمر آخر وجع، بعمر آخر وجع، كل سنينها بعدها مجرد أرقام، أما روحها لسه واقفة عند اللحظة اللي انكسرت فيها. الناس دي بتضيع عمرها كله وهي بصة في المراية اللي ورا، مع ذلك مستغربين ان هم مش عارفين يمشوا لقدام. من محمد جد. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي العزيز أسامة الجنرال، ربنا يخليك. عايز اقول حزين عليك يا مصر، حزين عليك، كان نفسي نوصل للنهاية وترجعي وكاس العالم بين ايديكي، لكن للأسف الشديد يمكن ما فيش لينا نصيب فيه، وقادر الله ما شاء وقدر الله ما شاء فعل. والخير والحمد لله على كل حال. الشاعر محمد ابو راشد العربوي. بص يا محمد، مش لازم كنا نرجع بالكاس يعني، مش هي دي البطوله في الموضوع. البطوله ان احنا بقالنا سنين طويله كاس العالم ده بنعدي من قدامه، واخد بالك؟ انما احنا نوصل للمرحله دي في كاس العالم دي حاجه كويسه، والبني ادم بيطلع السلم خطوه خطوه، واحنا بقالنا فتره كبيره قوي واقفين تحت السلم، فكويس ان احنا واخدين خطوات قويه جدا، وكويس ان احنا عرفنا العالم ان احنا بنلعب، وان الفرقه مش سهله، وان الفرقه ممكن تخش تحقق سكورات وتجيب وتحقق نجاحات. اوكي، ولكن ما تزعلش وما تقول حزين عليك يا مصر، ما تزعلش. اول حاجه الماتش اتسرق، كان في حاجات غلط، ده كل لاعبين الكره العالميين يعني الفطاحل اللي كانوا زمان اسامي مكسره الدنيا، تعليقاتهم كلها على السوشيال ميديا ان الماتش حصل فيه حاجه غلط، وان الماتش اتسرق، وان كان في اتباع يعني الماتش، فمعرفش المصلحة مين ومعرفش مين يعني، ولكن اتباع الماتش. عايز ابعت رسالة لخطيبي مصطفى واقول له انا من هنا ورايح اقول لك يا اوفا، واسلام بيسلم عليك وبيقول لك وحشنا يا اوفا، ترجع لنا بالسلامة يا رب، عارفة انك زعلان بس كله هيروق وهتبقى تمام، ربنا هيجمعنا ويفرحنا في لحظة حلمناها مع بعض، ومفيش حاجة في الدنيا هتفرق مروة ومصطفى أبدا، بحبك لآخر العمر، بندقة. للتعافي ثمن، من يريد خياطة جرحه عليه تحمل وخز الإبرة من بسيمة رمضان. بس مش قوي كده بسيمة يعني. طب ما انت ممكن بدل ما تخيطي الجرح وتتحملي وخز الإبرة تحطي ميكروكروم على الجرح وتسيبيه واحدة واحدة ينشف ويبقى زي الفل. لا تجعل جسدك يتقدم بالعمر وعقلك مازال أسير ذكريات الماضي. عايز أقول للدكتور مصطفى مسعد القصراوي هارد لك لمنتخب مصر يا ريس، شرفتونا بجد يا رجالة، وإن شاء الله تفرحونا في اللي جاي، وتحياتي ليك يا أسامة. أنا مصطفى من المنصورة. طيب خلونا بقى نبدأ حلقتنا النهاردة ونستقبل أول اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة. أهلا بيك، إزيك؟
1: تمام الحمد لله.
0: أتعرف بيكي؟
1: بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 24.
0: مرتبطة؟
1: مخطوبة.
0: عن حب ولا خطوبة تقليدية؟
1: لا عن حب طبعا.
0: طيب احكي لي ايه المشكلة؟
1: بص انا احكي لحضرتك الحكاية من الاول خالص. هو انا كنت حوالي عندي 18-17 سنة. انا كنت يعني ابن عمي كان بيحبني جدا، انا كنت بحب بعض. ففي انا كنت بكلمه عند واحده صاحبتي.
0: انت كنت ايه؟
1: انا كنت بكلمه من عند واحده صاحبتي. فهو راح كلم صاحبتي، كان بيكلمنا احنا الاثنين، بيحبنا احنا الاثنين في نفس الوقت. فانا اكتشفت الحوار ان هو بيكلمها وان هي بتكلمه، في حوار دارين زي ما بنحكي. انا طبعا ما قبلتش الموضوع ده ورحت اتخانقت معاه وسبته، وحصل مشاكل كبيره ومش بنكلم بعض. خلاص على كده رحت اشتغل، بابا اللي هو عمي شغال معايا في نفس الشغل.
0: اشتغلتي ايه تاني؟ معلش صوتك اصله بعيد قوي بيقطع يعني. نسيتي الموضوع ده ورحت اشتغلتي؟
1: انا بقى انتبهت، قلت هنتبه لشغلي وحياتي خلاص كده. انا سبته ورحت اشتغلت. حظي ان انا رحت انا وبابا اشتغلنا في مكان واحد. هو عمي. طبعا انا وهو عمي ده ما عندوش بنات خالص، فبيعتبرني بنت. رحنا اتعرفت على شاب هناك. انا كنا في الاول اصحاب وزمايل في الشغل مش اكتر. حتى لما جه في مره راح قال لي انا بحبك ومش عارفه ايه وتمام، وراح كلم بابايا. انا على كده عمي طبعا ما قبلش الموضوع، وازاي ان واحد غير ابني.
0: طب ما هو ابنه طلع بيكلم صاحبتك ومقضيها.
1: لا هو مش عارف كده، عايز نقبل الوضع وسط. فطبعا جه قدام المشرفين وقدام الناس، كان عاوز يضربني. عمي كان عاوز يضربني. وانا طبعا ما قدرتش وسبت الشغل ومشيت. بس اللي هو اللي كان متقدم لي ده جه ورايا وقعد يهزني وكده. انا قلت له انا من نفسي، انا قلت له مش قادر ان انا اروح، ما تروحنيش. راح اخدني عندهم في البيت. انا وما فيش اي حاجه خالص حصلت ما بيننا. راح نتصل باهلي وراحوا جم على هناك. بس هو طبعا احنا الاثنين سيبنا بعض. بعد كده اكتشفت ان اللي هو اللي كان بيحبني في الشغل ده خلي صحابه يكلموني يشوفني انا بكلم حد ولا لا. يعني كان موزع رقمي على اصحابي. بس انا طبعا اخدت جنب منه جدا، وهو الوقت عمال يحاول ان هو يكلمني حد بعد ما اتخطبت. انا مش عارفه، بس انا حاسه بتأنيب الضمير بسبب ان انا رحت معاه لحد باب شقته او لحد شقته.
0: يعني انت دلوقتي مخطوبه لواحد تاني خالص، لا ابن عمك ولا زميلك في الشغل.
1: ولا ده بس ابن عمي هو الوقت اللي عامل مشاكل وعايز نفشكي عشان هو ياخدني.
0: انت بتحبي خطيبك؟
1: جدا.
0: اتمسكي بيه وما تسيبيهوش، والموضوع اللي حصل ده هننساه وهنقلب عليه الباب، نقفل عليه الباب ولا كانه حصل، وموقف حصل في حياتك وخلاص.
1: بس المشكله يا استاذ منير ان انا على طول بحس ان هو بيخوني، على طول ان انا حاسه ان هو عارف حد
0: يقطعني. ده خطيبك؟ ده موضوع، بصي ده موضوع ملوش علاقة خالص باللي احنا حكيناه. اللي احنا حكيناه نقفل بابه ونخلص منه خلاص، ومش هنقدر نحسبه خلاص، ده ما تحسبش معانا. انما لما نيجي نتكلم بقى على ابن عمك اللي بيخونك، سوريا خطيبك اللي بيخونك ده، ده موضوع تاني لازم
1: لا انا بحس كده، لكن هو مش يعني مش اخلاقه.
0: طب ليه بتحسي بكده؟
1: ليه؟ لان انا جربت تجربتين الاثنين يعني فقط خلوني افقد الاحساس في الرجاله كلها.
0: طب يعني انت النهارده عشان جربتي تجربه وحشه اوكي ودخلتي في تجربه وحشه وعرفتي انسان خاين، هل ده معناه ان كل الرجاله خاينين؟
1: ما مش عارفه بقى، هو ده اللي مخليني ان انا متجننه وكل شويه. حتى هو لاحظ ان انا كل شويه عماله امسك التليفون والف فيه. طب انت بتكلم، انت بتعمل.
0: طيب انا عايز اقول لك بقى على معلومه، اللي انت بتعمليه ده هيكرهه فيكي، هيكرهه فيكي، هيبتدي يتضايق منك واحده واحده، الضيق ده هيزيد حبتين، هيبتدي يتخنق حبتين، هيبقى مش طايق يجيلك عشان تمسكي تليفونه وتنكدي عليه حبتين، هيهرب من النكد ويطفش ومش هتشوفي وشه تاني.
1: حتى هو قال لي يا بنتي انت ما عندكيش ثقه في نفسك ولا ايه؟
0: طب وليه تباني ما عندكيش ثقه في نفسك؟ وليه تباني اساسا بالشكل ده؟ طيب ما يا بنت الناس طالما ما فيش حاجه والراجل ما عملش اي حاجه، ما فيش داعي بقى نعيش الحياه الروشه دي.
1: انا بقول لحضرتك انا كنت فقدت الثقه في الرجاله كلها عموما.
0: ايوه جميل، فقدت الثقه في الرجاله كلها عموما عشان انت غلطتي في الحكم. يعني النهارده ثانيه واحده، انا النهارده بشوف العجب في البرنامج ده، اللي بيخون صاحبه واللي بيعبوه هل افقد ثقه في البني ادمين كلهم؟ لا، لان صوابعك مش زي بعض، ده مش زي ده، والانسان ده بشخصيه والانسان ده بشخصيه، الانسان ده بتربيه والانسان ده بتربيه، الانسان ده ببيئه والانسان ده ببيئه تانية، كل واحد شكل، ما فيش حاجه ما ينفعش نعمم. يعني العالم زي ما جاب قديسين وانبياء جاب سفاحين وحراميه، يعني فيه الخير وفيه الشر، فيه الكويس وفيه الوحش، ما ينفعش اعمم. وخوفي ده يوديني لسكه تنهي حاجه حلوه جدا وحاجه جميله جدا كانت بتبدا وكان هيكون فيها خير. احسبي حساباتك وعقلي كده، وبلاش الغيره المجنونه دي، وبلاش المتابعه المخيفه اللي انت بتعمليها له دي، لان ده هياثر على العلاقه ويشوهها ويبوظها، وفي النهايه انت اللي هتخرجي من العلاقه دي ندمانه.

0: كل صباح أذكر نفسي أن العمر أقصر من أن يستهلك في الندم، وأثمن من أن يهدر في الانتظار. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أسير الماضي. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. أسامة طمني عليك ومسيلي على بابا وأختي بيسمعوك على حسي. من رغدة سيف. رغدة أنا كويس الحمد لله، وببعت سلامي لوالدك والأختك وبتمنى لهم كل الخير والسعادة يا رب، وربنا يوفقهم ويفرحهم دايما. ومرسي على متابعتك، ومرسي على أنك يعني بتشجعي الناس تسمعني. اللي يمشي لك خطوة اجري منه. هاجر محمود، ليه؟ ده اللي يمشي لك خطوة مشيله اتنين، مش اللي يمشي لك خطوة اجري منه. هاجر يعني ما كلام برضو يعقل، يعني ما مستعجب ليه؟ اللي يمشي لك خطوة اجري منه. يعني عندك حق والله يا أسامة، الواحد فضل محبوس كتير قوي، وربنا يعوض والله، وربنا عوض الواحد بأحسن من اللي كان معاه. من محمد سمير، مساء الخير، ازيك يا أستاذ أسامة؟ من وعد حماد، عايز أقول لحبيبي عامل إيه يا روح الروح، وحشني قوي، جوابك وصلني، ربنا يكبر بخاطرك زي ما بتراضي، ربنا يخليك ليا نور عيني ويجمعني بيك يا حب العمر وعشرة السنين. حماد عرفات، ممكن أهدي له أغنية عمرو دياب خليك فاكرني بعد إذنك؟ حاضر، هنشوف، ربنا يسهل، أنا تحت أمرك. أنا بس الفكرة إن في أغاني بتبقى محطوطة النهاردة في البلاي ليست بتاعت الحلقة، ومبقاش عارفين يعني نغير قوي البلاي ليست دي. صباح القمر على مذيعنا القمر، وفعلا أنا كنت في قصة حب وعشتها، وكنت أسيرة ليها وذكرياتها لدرجة اني كتبتها في اجندة، بس الحمد لله قدرت اتعافى منها، وشكرا لنصايحك وسعد صدرك لينا يا اسامة. اماني سعيد. زمان يا اماني كنت بقول عايز تخلص من قصة حب، فضي درج ذكرياتك، تخلص من درج ذكرياتك علشان ما تقعدش فاكر القصة دي اول باول. وخليني اقول حاجة، يعني اتذكر وانا زمان وانا صغير مره عملت حاجه كده، جبت كل الهدايا وكل مش هدايا، ما كانتش هدايا بقى، كانت سيفونيرات بقى، ميداليه مفاتيح على منديل كلينكس مكتوب عليه انت، يعني الحاجات اللطيفه دي اللي هي بتاعت ذكريات الحب بقى بتاعت الشباب دي. وقررت ان انا اخرج من القصه. عملت ايه؟ قمت لامم كل دول، كل الحاجه دي كده في كيس، ونازل حطيتهم جنب سور، وقمت دالق عليهم. كنا زمان بنشرب سجاير الكات الولعات الزيب والبنزين دي، قمت دالق عليها بنزين ومولع في الحاجة وقعدت اتفرج عليها وهي بتولع. خرجت في منتهى الراحة ان انا بايدي حرقت الذكريات دي ومش عايز افتكرها تاني. ففي ناس بتفضل بقى، طبعا دلوقتي الذكريات اختلفت، يعني ما بقتش منديل، ما بقتش ميدالية مفاتيح، ما بقتش صورة، لا، الذكريات موجودة على السوشيال ميديا والفيسبوك والصور وعلى التليفون وهيصة، وبقى في متابعة دقيقة جدا للطرف التاني على السوشيال ميديا عشان نعرف أخباره أول باول وعمل إيه. فهنا الموضوع بيبقى أسوأ، عشان كده بنقول درج الذكريات هنا أول حاجة في السوشيال ميديا، أول حاجة في تليفونك أو تليفونك، إنك تتخلص من كل اللي على تليفونك عشان ما تفتحش تدور جوه تليفونك على صورة أو مسج، وهنا تقدر تطلع من التجربة. صباح الخير يا أستاذ أسامة. من أصعب حاجة إنك ممكن ترجع لحبيبك أو تحاول ترجع ما تلاقيش اللي أنت كنت بتحبه أصلا، ما بقاش بيخاف على مشاعرك، وحاجات كتيرة بتوجع بجد. إسلام أبو علي أبو تيا ميت غمر. لا، وممكن ترجع لحبيبك ما تلاقيش حبيبك، تلاقي شخص تاني خالص، أو تلاقي الشخص الحقيقي اللي أنت ما كنتش شايفه أساسا، ودي برضو بتبقى أزمة كبيرة جدا. بيبقى عندك تهيؤات إن هو ده حبيبك اللي انت راجع له، بيبقى مش حبيبك. ما مساء النور لحضرتك يا دكتور اسامه. مبروك لمصر، شرفتونا يا رجاله ورفعتوا راس مصر كلها، كتر خيركم. مع حضرتك يا سيد من الفيوم، 37 سنه، هفضل فخوره طول عمري باني متابع حضرتك من 20 سنه، ده شرف كبير ليا يا هبه. حبيت اشكر حضرتك يا دكتور على معايده حضرتك ليا عيد ميلادي الاسبوع اللي فات 30/6. شكرا جزيلا لحضرتك، وحابه اقول لحضرتك حلقه جميله وبتلمسنا جميعا، فكلنا اسرى للماضي، فاسير الماضي يعيش سجينا طول حياته داخل ذكرياته واحداثه مما يمنعه من التقدم نحو مستقبله، وانا ذلك، فكيف نتاقلم ونتعايش. لسه قايل يا هبه لو متابع الحلقه من اولها ان احنا بنقلب صفحه وبنقرر من جوانا ان احنا نطلع من السجن ده، وان احنا نتخطى الازمه دي ونقدر نطلع منها. لو انت بجد عايزه تطلعي منها هتطلعي منها. رسالة لمستر أسامة. بعد كل مكالمات السنين وانت عمال تسمع بلاوي أتقل من جناح التنين، انت ازاي عقلك لسه في راسك؟ من اي زاد اكس. والله يعني هو ربنا اللي بيصبر وربنا اللي بيهدي الدنيا يعني. انا بسمع بلاوي كتير قوي وبتأثر عليا نفسيا وبتضايقني ويعني، ولكن لما يكون عندك رسالة انت بتشتغل عليها علشان توصلها، بيبقى ده يعني زي ما بيقولوا كده، هو ده عزائك الوحيد مهما سمعت في كلام، انك عندك رسالة عايز توصلها. فانا بقالي اكتر من 23 سنة عندي رسالة عايز اوصلها وبحاول اوصلها، والرسالة دي هي رسالة سلام ورسالة محبة ورسالة تسامح ورسالة خير لكل الناس، ما نعيش في النكد ده وتبقى حياتنا حلوة. ولو قدرت أثر في حياة إنسان واحد بس، كل تعب السنين ده بحس إنه راح وترمى ورا ظهري، لأني قدرت أفيد إنسان أو أفرح إنسان أو أساعد إنسان إنه يطلع من أزمته. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا عديها بقى.
0: عديها بقى. طيب كم سنة؟
1: 38. كنت كلمت حضرتك قبل كده في مشكلة على جواز عرفي، كان صاحب اخويا بس يعني احنا ما وافقناش على الموضوع. حضرتك فاكره التفاصيل ولا لا؟
0: لا، ما انت لازم تفكريني طبعا.
1: هو صاحب اخويا يعني، يعني متربيين سوا، بس هو متجوز دلوقتي، هو اصلا متجوز بقاله كتير يعني من 15 سنه ولا حاجه. المهم هو عنده ولدين، قصدي طفلين، بنت وولد، بس الولد هو يعني في كده يعني اعاقه طبيعي يعني. المهم فهو كان دايما بيسأل عليا يعني وعلى اختي وكده، واخويا اصلا مسافر يعني سافر بره مصر، بيسأل بحكم العشره والاخوه يعني والديره. المهم هو كان مفهمنا او مفهمني ان هو كان مطلق، لان هو طلق فعلا قبل كده. بس وقت ما كان بيسأل علينا، وكان بعد الكورونا او ايام الكورونا، بحكم يعني ان الدنيا قلق وكده، وان هو بيطمن علينا وكده، فهمنا ان هو بقى مطلق. تمام. فواحده واحده، هو كان اصلا متقدم لي يعني من قبل ما يتجوز اصلا، هو كان متقدم لي، بس انا كنت لسه صغيره، كنت في ثانويه عامه يعني، كنت لسه مخلصت ثانويه عامه، ف يعني رفضت الموضوع بشكل مؤقت بس عشان الدراسه وكده. بس هو فاهم حاجه ثانيه غير كده يعني، هو فاهم ان انا رفضته هو شخصه، بس وقتها يعني رفضت مؤقتا عشان الظروف. المهم فبعد سنين دي كلها يعني، دخل بعد وقت كورونا بيسأل وكده وبتاع، لا انا مطلق مش عارف ايه. المهم الموضوع اتطور بقى بينا، وصل لحب بتاع، وبعدين بقى جاو يعني، انا بقى بقول له يعني ايه بقى بعد الحب ده لازم ناخد خطوه بتاع، لا انا مش هقدر دلوقتي، اصل بنتي في سن مراهقه ممكن ياثر عليها، وانا عندي ابن برضه وتعبين مش عارفه ايه، طب احنا ممكن نعمل حل مؤقت نتجوز عرفي. المهم يعني
0: هو عرض انت عليكي العرض ده؟
1: هو عرض بشكل مباشر، كان بيقول لي يعني انا ما اقدرش اتجوز. هو مع العلم ان هو لما طلق اول مره اتجوز ثاني مره وطلق، يعني يعني هو مرة
0: اتجوز واحدة تانية وطلق.
1: وطلقها وبعد كده رجع للأولى. بس لما دخل كلمني بقى وقت الكورونا هو كان رجع خلاص للأولى تاني. وانا كنتش عارف. المهم فهو عرض بشكل مباشر قال لي لا هو اصلها ده هيتسجل في السجل وهي عرفت الجوازة التانية من السجل ومش عارف ايه وده هيحصل مشاكل واثرت على بنتي تعبت وكلام من ده. طب احنا ممكن نعمل حاله مؤقت يبقى عارف. المهم هو تقدم وبابا رفضه كده.
0: هو جاله قلب يخش يقول لاخوكي انا عايز اتجوز اختك بابا بابوكي حتى انا جاي اتجوز اختك او بنتك عرفي.
1: هو بقى الاسباب وبقى الاسباب بالاسباب ان هو يعني الخطوه دي وانتوا عارفيني وانا اكيد احنا اهل وكلام من ده وطبعا شروطكم انا هوافق عليها والضمانات موجوده وكلام من ده. بس بابا ما وافقش يعني قال له شوف الوقت المناسب اللي انت يبقى تقدر تتقدم رسمي وكل يعرف وتمام. المهم يعني احنا استمرينا مع بعض وكده وبعدين يعني الموضوع برضو اتطور قال ماشي خلاص احنا هيبقى في رسمي بس مش بالضروره ان هي تعرف. ليه ومش ليه ما هو يبقى رسمي
0: رسمي في السر يعني
1: يعني كاننا ما عملناش حاجه. لا انا هقول لها بطريقتي في الوقت المناسب ومش الوقت المناسب لا ومش لا وكنا متفقين على على السنه الجايه الجديده دي يبقى ايه في يعني في بقى خطوبه والكلام من ده. بس هو على على على كلامه ان هو ايه مش عايزها تعرف. انا بقى برضو عملت مشاكل برضو اسكت حبه اتكلم حبه لا مش عارف ايه لغايه مره يعني احنا مع بعض هي كانت جايه في وشنا فهو اول ما لقطها ما لقيتوش يعني لقيت مسح وداب ما لقيتوش جنبي
0: ابو الرجاله خلع
1: فقلت له يعني هي دي العلاقه اللي انت حاببها يعني انا بقى مراتك ماشيه جنبك تقوم تمشي وتسيبني انت حبيب كده يعني فعملت مشكله جامده بتاع انا مش هتجوز بالطريقه دي وكل يعرفه يا اول واحده قال لي لا انت بتحطيليش شروط ما تعمليش كلام من ده يعني اتجنيت بقى في عقلي وانا رحت قلت لها اساسا
0: بوظت الدنيا
1: الدنيا اتقلبت طبعا وانت تعملي كده ازاي وتكوني الامانه انا امنتك على سر وانت كده يعني ما فيش اي ثقه ما بيننا وانت كسرت كل حواجز الثقه
0: ولما جري منك وخلعت لما خلع منك وجري انت هتثقي فيه ازاي بعد كده
1: معرفش انا مشيت في سكتي لقيته جاي ورايا
0: اصل هو موقف وحش قوي بصراحه. طب وبعدين؟
1: لا وقتها كمان يقول لي ايه على فكره وقتها في نفس اللحظه بعد ما قلت له يعني انت عاجبك الطريقه دي لا برافو راجل يعني.
0: طب في النهايه هو رجع لك تاني ولا ايه يعني دلوقتي؟
1: قال لي لا انا عرفتها. فانا بقى لما قال لي الكلمه دي وقت الموقف لما نفض طلع انا قلت لنفسي خلاص انا هفجر القنبله بقى. بس الصراحه ما كانتش عن عندي يعني هي كانت غيره بقى على تراكمات على بتاع. فرحت قلت لها لا ده كذا كذا كذا وبنحب بعض كام سنه كذا وتقدم لي عرفي وكان قلت لها كل القصه بقى. المهم بقى هي كانت عايزه تيجي بيتنا عايزه تكلم بابا وعايزه عشان تتاكد من المعلومات اللي انا قلتها صح ولا بتاع. قعد يقول لي لا انت لازم تلبي الموضوع ويعني كده انا هضطر اجي هتجوزك رمي الموضوع نبقى نتكلم ومش عارفه ايه كلام من ده. لا المهم لميت الموضوع انكرت الكلام اللي انا قلته. بس فدلوقتي بقى اصبح في مشكلتين. اول مشكله ان هو طبعا اللي هو الاتفاق اللي احنا كنا متفقين عليه ده شبه ملغي ما اعرفش بقى اللي هو يعني ممكن ممكن لا ودلوقتي بيقول لي انا محتاجه وقت اتخطى ابني ثقه تاني كلام من ده. وكان في مشكله برضو انا كنت وضحتها لحضرتك برضو بس قبل ما يحصل اي مشاكل يعني قبل الموقف ده ان هو يعني طلب كده غريب في العلاقه نفسها يعني
0: طلب يعمل معاكي علاقه؟
1: لا لا لا لا مش وقت يعني ما نتجوز يعني ده اذا اتجوزنا وربنا يحلها يعني هو عايز يعمل حاجه محرمه في العلاقه. فانا طبعا رفضت يعني كل شتى الطرق رفضت. لكن هو المشكله ان دي اولا يعني شايفها ان هي حاجه عاديه مش مشكله اصلا, ان هي عادي. ما لا ما تجيبش امراض, لا ما دي حاجه بيقولوها كده عشان بس يعني يسوقوا
0: طيب,
1: للسيجاره.
0: وهو بيعمل كده مع مراته؟
1: الله اعلم.
0: ما سألتيهوش وانت بتعمل كده مع مراتك؟
1: قال لي سألته قال لي لا.
0: بص يا بنت الناس, عشان ما نخدش
1: اقول بس حضرتك حقيقيا, هو كان متجوز, عملها مع بنات في اطار خارج الجواز يعني, ده انا عرفته برضه وسالته برضه. بس فانا يعني مقلقه بس من النقطه دي, ده لو ربنا يعني كرم بس.
0: لا هو لو ربنا كرم, معلش يعني لو ربنا كرم يبقى ما تتجوزيش الواد ده, ده لو ربنا كرمك يعني, من كرم ربنا عليكي انك ما ترتبطيش بالانسان ده. اوكي, ما فيش حاجه اسمها انا عايز اتخطى وانا اصل القصه اساسا من اولها لاخرها شمال. واحد صاحب اخوكي وكان بيطمن عليكو وبيسال عليكو وخلافه, جاي يقول انا عايز اتجوزك عرفي مبدئيا, فده مبدئيا داخله شمال. لما ابوكي اعترض, ومع ان انا مستعجب ازاي ابوكي ما هزقهوش واخوكي كلمه في التليفون مرمط بكرامته الارض, يعني ايه تخش لاختي تقول انا عايز اتجوزك عرفي؟ دي اهانه. لما ابوكي اعترض قال لك طب هتجوزها رسمي وبس في السر, كان لازم يتهزق لان انت مش رخيصه قوي كده عشان تتجوزي في السر. اوكي, لما مراته شافتكو قابلتكو وانتوا جايين في وشها في وش قام خالع وجاري وسايبك, ده كان لازم يتهزق. وبعد كده لما رجع

0: لم أخلق لأعد خسائري، بل لأصنع من أيامي ما يجعلها جديرة بأن تعاش. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أسير الماضي. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-9-55-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. نفسي أعرف هو احنا بنسامح علشان نضاف ولا ضعاف؟ لا، لما تكون يعني عندك القدرة انك تسامح انت انسان قوي، انما لما تسامح بضعف ده موضوع تاني. في فرق انك تسامح وانت انسان قوي وخلاص انا سامحتك مش شايل منك بس خلاص كل واحد فينا في طريق، او ان انا اضعف قدامك فسامحك وارجع تاني. هنا القضية بقى، هنا الفرق الكبير. يعني مساء الخير يا أستاذ أسامة. أسوأ سجن ممكن يعيش فيه الإنسان هو سجن الماضي، كل ما يتمسك باللي فات بيضيع منه اللي جاي. اتعلم من ذكرياتك لكن ما تخليش حياتك تقف عندها. من أحمد عبد الحي أبو بتول كفر الشيخ الحمول. أهم حاجة إن احنا نتعلم منها، نعرف نتعلم. مساء الخير يا أسامة، أنا وخطيبي كنا بنسمعك من زمان وعايز أقول له كل سنة وإنت حبيبي يا رب وسنين العمر كلها سوا وكل الصعب يعدي إحنا سوا ونحقق كل أحلامنا من ميم لميم. الجاذبية مش دايما شكل، أوقات بتكون في الوضوح والصراحة وإن كلامك بيطابق نيتك. من هاجر محمود. كان نفسي اتكلم مع حضرتك يا استاذ اسامة علشان اعرفك ان بيبقى صعب قوي على الواحد تخطي الفترة بتاعة الماضي. انا من كتر المشاكل اللي تعرضت لها والضغوط النفسية والعصبية دخلت في حالة مرضية صعبة بالمرض الصعب، ولحد دلوقتي بحاول اتخطى الظروف اللي انا فيها علشان انسى اهماله ليا وبعده عني، وفي اشد فترة انا كنت محتاجة فيها. عايز اقول لحضرتك حاجة. فعلا الحزن الشديد والوجع الشديد والألم الشديد بيسبب أمراض جسدية، فعشان كده احنا بنقول لازم نتخطى ولازم نبقى مقتنعين باللي احنا بنعمله علشان ما نوصلش للحالة اللي حضرتك وصلت لها. يعني الدكتور مجدي يعقوب ربنا يديله الصحة كان ليه مقولة كده بيقول أسوأ حاجة على القلب مش المجهود ولا التعب ولكن الحزن، ده أسوأ شيء ممكن يأذي قلب إنسان. صباح الورد والياسمين عليك يا كينج السعادة والرومانسية. لو معرفتش تقدر قيمة الخير والحلو اللي أنا بقدمه لك في علاقتي بيك فأنت معذور، أصل هتعرف قيمة الحلو منين غير لما تشوف الوحش، وعلشان أنا ما بعرفش أعمل الوحش فأنا ساعتها بنسحب تماما، وأنا عارف إن الدنيا والأيام كفيلة إنهم يوروهولك، وساعتها هتعض إيدك وتاكل صوابعك من الندم لما تدرك قد إيه خسرت حاجة كانت كبيرة قوي. وبقى افتكر كلامي علشان الأيام هتعيدهولك بس بعذاب أيامي كلها، وقتها هتفهم. حسام من حلوان. والله حسام الرسالة موجهة لحد يا رب يكون سامحها أو وصلها له. يعني خلي بالك أنا ما نمتش كويس من امبارح ومطبق ومش هنام غير لما الحلقة تخلص، علشان كده ممكن تلاقي كلامي النهاردة ملخبط. محمد أبو راشد حبيبي لخبط براحتك يا محمد، أنا ما عنديش مشاكل. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ازيك يا أسامة؟
0: الحمد لله تمام. ازيك؟
1: انا تمام الحمد لله.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: بلاش.
0: طب كم سنة؟
1: 24.
0: مرتبطة؟
1: مخطوبة.
0: عن حب؟
1: طيب يعني ده حب ومشاكل وخناقات وصراعات
0: الحب دايما لازم يكون
1: وانفجارات وكل
0: وانفجارات حاجة. الحب لازم يكون في شوية مشاكل وصراعات وحاجات كده. طيب احكيلي بقى الحكاية.
1: الحكاية سمعت في أول حلقة أنت بتتكلم عن الإنسان اللي هو أسير الماضي، فأحب أقول أن أنا عشت أسوأ أيام حياتي وأنا أسيرة الماضي بتاعي، كانت أيام بشعة. ملخص القصة، من وأنا صغيرة كنت مش طفلة مهملة، بس الأب ما كانش موجود في أغلب الأوقات، هو عايش معانا عادي، بس ككونسبت إن هو موجود في التفاصيل لأ، فده أثر عليا طبعا لحد ما كبرت. كانت الأم هي الأب والأم صراحة، فعشت فترة بقى كل تصرف غلط ومراهق ومش بفكر فيه، اللي هو إيه ده بناء على اللي هم عملوه فيا، أنا ماليش دعوة، اللي هو أنا بعلق كل حاجة على شمعتهم هم. فبالتالي حصل مشكلة كبيرة جدا بيني وبينهم، انتهت بإن احنا لازم نحل المشاكل دي كلها، لازم الأب يكون متواجد، لازم نبطل الصراع يعني. وساعتها حتى كنت يعني طبيعي أب مش موجود، فبنت هتعمل أي حاجة عشان تدور على حب بره، دي حاجة بديهية جدا. فطبعا ساعتها دخلت في علاقات كتير كانت كلها غلط، كلها بلا استثناء، وبقى يعني علاقات لأغراض مش الحب خالص. فبالتالي الموضوع كان سيء جدا. فمن حوالي 6 سنين حصلت المشاكل دي، فلقيت نفسي انا الواحد اللي اتعذبت، يعني هي انت غلطتي وعملتي وخلاص بقى، انت المشاكل دي كلها وقعت عليك انت لوحدك، فهي هتعملي ايه؟ لا احنا لازم نعيش حياتنا، خلاص اللي حصل حصل، انا مش هقدر اربي اهلي او اغيرهم او اغير طباعهم او تفكيرهم او تفكيرهم او طريقه تربيتهم ليا. فبالتالي احنا مضطرين نتاقلم مع بعض، مع ان سني الفرق بين السن بيني وبين اهلي مش كبير خالص، يعني انتي حاجه 40 سنه، فعشان هي كده كانت الاقرب مني اكتر من بابا، لان بابا اكبر بكتير. فبالتالي الانسان ما كانش ينفع يعيش اسير الماضي، لازم يعدي الماضي بتاعه علشان حياته هو اللي هتقف، هو اللي مش هيعمل اي حاجه في حياته ولا هيقدر ينجح.
0: وقدرتي تتخطي ده وتكملي حياتك
1: بالظبط. وده طبعا برضو أثر عليا في علاقتي مع خطيبي حاليا، لأن العلاقة بقت كويسة، إن إحنا ارتبطنا حوالي 2 سنين قبل الخطوبة. في الـ2 سنين دي كان بالطبع في مشاكل، يعني إحنا سيبنا فيهم من بعض 1.5 سنة مثلا ولا حاجة، 2 سنين متوسطين.
0: مشاكل بسبب إيه؟ بسبب اللي أنت عشتيه قبل ما تتخطبيه أو قبل ما تعرفيه؟
1: طبعا إن أنا كنت عايزاه يعملني بأسلوب معين، اللي هو بقى أنت موجود دلوقتي عشان تعوضني عن كل اللي أنا عشته.
0: انما ما كانش اعتراضه ان انت كان ليكي صداقات وعملتي علاقات ولا اي حاجه من دي؟
1: لا هو يعني احنا اتفقنا من الاول خلاص، احنا كنا اصحاب اصلا قبل ما نرتبط، فهو كان عارف عني حاجات بالفعل، وكان عايش في البيئه اللي انا كنت عايش فيها، وكان معترض عليها. بس بحكم ان احنا اصحاب، لما ارتبطنا طبعا الكلام اتغير 180 درجه، بقى باسلوب الامر مش نصيحه الصحاب بقى. ما هو كان عنده حق، ان هو فعلا قال انت كل اللي انت بتعمليه ده غلط، ما كانش ينفع، ودلوقتي برضو مش هينفع لسببين، عشان نفسك وعشان انا بقيت موجود. فحتى ولا تقولي لي اصحابي ولاد ولا تقولي اي حاجه.
0: خلاص الموضوع انتهى وهنبتدي نعيش حياه بشكل
1: تاني. احنا دخلنا حياه تانية، بس طبعا انا ما كنتش اتعالجت ليترلي، او اللي هو ما كانش الموضوع انتهى بالنسبه لي. فهو عنده قناعه غريبه شويه، ان اي راجل في الحياه غير باباكي واخوكي هو معجب بيكي وعايز يتجوز. ما تحاوليش تفهميني اي حاجه غير ده، مديرك في الشغل ماليش دعوه ولا اي حاجه من الحاجات دي،
0: يعني هيكرش عليك يعني
1: بالظبط. اللي هو حاليا مش انجلينا جولي عادي، يعني احنا بني ادمين وعايشين مع بعض. لا لا لا، لحد ما انا بقى اللي غيرت في النقطه دي، احنا لازم نوصل لحل، انت واثق فيا وانا واثقه فيك، ان احنا قادرين نحط حدود مع الناس اللي بنتعامل معاها. احنا مش عايشين في كوكب زمرده.
0: حلو قوي كوكب زمرده ده. وقدرتوا تعملوا كده؟
1: بعد ايه بقى؟ يعني بعد جهد نفسي وضغط فظيع. وطبعا كانت هو ثقته وقعت فيا بصراحه خالص بقى، اللي هو انت وكل شويه تليفونك مع مين؟ انت ويتنج مع مين؟ انت مش عارفه ايه؟ ففكره بناء الثقه بيني وبينه دي تاني كانت مرحله صعبه جدا. كانت اصعب من بناء الثقه بيني وبين اهلي. فبالتالي حياتنا ما وقفتش، وهو برضو كان عنده ماضي وعاش أسيره فترة، فإحنا الاتنين شدينا بعض بمعنى أصح.
0: طيب دلوقتي الوضع إيه بينكو؟
1: لا الوضع لذيذ جدا، يعني لذيذ بطريقة مخوفاني، اللي هو الحياة بقت حلوة كده ليه، اللي هو يعني الدنيا لذيذة بينا احنا، والدنيا لذيذة بينه وبين أهلي، ودي حاجة أنا مكنتش متوقعاها خالص، والدنيا لذيذة بينه بين أنا وبين أهله هو.
0: طب حلو، انت ليه قلقانه ولا انت خدتي على النكد؟
1: لا مش حرفيا، بس اللي هو ايه، من اعتاد القلق ظن ان الطمأنينة فخ، اللي هو ايه وارد ان في حاجة هتحصل.
0: ده اللي هو احنا ناس لما يحصل لنا حاجة كويسة نقول اللهم اجعله خير.
1: بالظبط.
0: يعني طيب ما في برضو تفائلوا بالخير تجدوه،
1: ده اكيد
0: مش كده؟ طيب خلاص طالما الموضوع
1: انا تمام في النقطة دي، بس انا اللي هو ايه، انا في حاجة هتحصل، انا قاعدة مترقبة في مشكلة هتحصل.
0: لا بصي، حطي في دماغك حاجة بقى، ان اي حاجة ممكن تحصل ده وضع طبيعي، ولكن اي حاجة هتحصل انا هعرف اتعامل معاها وهلاقي لها حلول. فلان وضع طبيعي جدا ان انا طول ما انا عايش وفي علاقة بيني وبين اي حد تحصل مشاكل، ده وضع طبيعي، ولازم تقعدوا تتفاهموا مع بعض في الموضوع ده، تقولوا له تقولي له تقعدي معاه تقولي له مهما حصل لازم نحط في دماغنا ان احنا بنحب بعض، وان احنا اي حاجة هتحصل لازم نلاقي لها حلول، مش هنسيب حاجة تحصل كده تفسد علاقتنا ببعض وتفسد حياتنا واحنا قاعدين نتفرج عليها. زعلت قولي، زعلت هقولك، حصل موقف نقعد نتناقش، نقعد نتفاهم، لان التفاهم هو اللي هيحللك كل حاجة. انما الخوف يعني زي ما بيقولوا كده، اللي يخاف من العفريت يطلع له. ما تحطيش في دماغك انك قاعدة منتظرة المصيبة تقع على دماغك وعايزة تشوفي ايه اللي هيحصل، لا خالص، انا هعيش طبيعي واشكر ربنا على النعمة اللي انا فيها، وان حصلت حاجة هنتعامل زي ما بيحصل كل يوم لاي انسان حاجات كتير جدا، وبيتعامل بالشكل ده اعتقد الدنيا هيبقى فيها استقرار شوية ما بينك وما بينه.

0: إذا أخطأت بالأمس فلن أضاعف الخطأ بأن أضيع اليوم في البكاء عليه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أسير الماضي. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. مساء الخير يا أستاذ أسامة. ممكن أعمل إهداء لبسمة وهنوش وبقول لهم ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم أبدا، عنوان جرحوك يا قلبي. صباح الخير يا أستاذ أسامة، ضروري ترد عليا. أنا كنت بعتلك قبل كده مشكلتي وقلتلك أني مرتبط ببنت كانت مرتبطة بصاحبي وحصل بينهم تجاوزات، وأنا بحاول أتخطى ده علشانها وعلشان بحبها. من 3 أسابيع أسامة باباها ومامتها عرفوا بموضوعنا وقالوا ليها تبعد عني علشان هي كلية علوم وأنا معهد، وإن هي دكتورة تاخد دكتور، وهي حاولت معاهم وبعد كده سكتت واستسلمت وقفلت الموضوع. أنا معهد، لكن اللي بيشوف شخصيتي وأسلوبي وطريقة تفكيري بيقول إني معايا كلية، وأنا من وقتها وأنا مخنوق لأني حبيتها بجد وهي سابتني بسهولة. أنا كنت بدوس على نفسي علشان أنسى ماضيها علشان حبيتها. المهم إنها رجعت تكلمني تاني، بس حسيت إنها متغيرة. بعدها ب4 أيام رجعت تقولي أنا حاسة إن في اختلافات بينا وهتتعبنا في المستقبل ومش هنكمل. عملت ليها بلوك واتساب ودخلت تكلمني ماسنجر وتقولي هان عليك تعمل لي بلوك. بعدها بأسبوع رجعت تكلمني تاني وتقف في البلكونة تستناني علشان تشوفني وأنا معدي، وتكلمني في التليفون بالساعتين وتقولي مش عاوزة غيرك. بعد كده في نفس اليوم تقولي أنا عاوزاك كصاحب وأخ، وطلبت مني أفك البلوك الواتساب، بس أنا ما اديتهاش وش لدرجة إنها قالت لي في مكالمة تانية أنت ما بقيتش معبرني ورامي طبتي. طيب مش أنت اللي طالبة ده؟ أنا ما بقيتش عارف هي بتتسلى ولا بتحبني، ولكن أنا اللي أعرفه كويس إني للأسف حبيتها واستنزفت طاقة مشاعر ووقت معاها على الفاضي. قولي اعمل ايه؟ اكمل واعمل بلوكات تاني ولا اعمل ايه؟ انا محتار بجد. فادي انا اعتقد قلتلك من البداية مفيش داعي تكمل معاها، لانك حتى التجاوزات انت اللي عملتها، وانت لو عايز تعديها عملتها مع واحد صاحبك، فانت هتفضل دايما شايل ده جواك، وكل ما تقابل صاحبك ده في مكان او تشوفه في مكان مش هتقدر تنسى التجاوزات. يعني هي ما كانتش مثلا تعرف حد غريب وحصل تجاوزات وجات اعترفت لك بيها وهو خلافه، لا، انت عارف القصة منها ومن صاحبك ومن الدنيا. دي اول حاجة. طيب يا سيدي، انت وقفت وحاولت تعدي الموضوع ده وتعدي التجاوزات اللي حصلت دي عشان تكمل حياتك وتحبها، في النهاية اترفضت يا معلم، يعني رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. وبعد ما اترفضت من اهلها علشان انت راجل معاك معهد وهي معاها كليه، ما علينا بقى من شخصيتك واي حاجه من دي، هي نفسها رجعت قالت لك لا اصل انا شايفه وفي هيحصل مشاكل قدامه، يعني برضو هي مش مظبوطه. وبعد كده لا انا عايزك صديق ايه يا ماما؟ وبعد كده انت رميت طوبتي، ما انت اول ما تسيبها هي هتجري وراك. قاعده انت بتجري وراها وعمال تموت نفسك علشانها، اول ما تسيبها هي هتجري وراك، ده وضع طبيعي. انما من الاخر ريح دماغك، ابعد، امشي، انسى القصه دي خالص، لان القصه دي لا هي لايقالك ولا هتناسبك ولا هتنفعك باي شكل من الاشكال. نفسي ابعت لك من زمان بس ما معيش تليفون، محتاجة انك تساعدني في نفسيتي. انا قصتي كبيرة قوي قوي ونفسي احكيها لك. انا ملك. طيب الرسالة طويلة قوي يا ملك، ولكن يعني خليني احاول اقراها اللينك الجاي، اوكي، عشان تبقى من اول الحدوتة كده. والله يا استاذ اسامة كان نفسي اعمل ترند، ما شافونيش وانا بعاني بس شافوني وانا واحد تاني، بس انا ما زلت بعاني وزي الفل. من بسيمة رمضان. ما شافونيش وانا بعاني، بس شافوني وانا واحد تاني دي تكتب على ظهر توك توك يا بسيمه. انا صحيح نصحصح كده وننسى الاخطاء القديمه علشان نستعيد يعني نستعد للاخطاء الجديده من حنان الاغا. طب وماله حنان، ما احنا هنعيش ونغلط طول عمرنا يعني، وضع طبيعي يعني. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه
1: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟
1: تمام الحمد لله.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا عادي. نيفين.
0: كم سنه نيفين؟
1: 30.
0: مرتبطه؟
1: متجوزه.
0: بقالك قد ايه متجوزه نيفين؟
1: بقالي سنه ونص.
0: عروسه جديده يعني؟
1: لا.
0: طيب متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: لا حب. 5 سنين.
0: عندك اولاد؟
1: لا.
0: طيب احكي لي ايه المشكله نيفين؟
1: بس هو انا في اول الجواز بعد شهرين ثلاثه كده حسيت ان في حاجه غلط، يعني انا حاسه ان جوزي بيخوني.
0: 5 سنين حب ولسه متجوزه جديد وجوزك بيخونك؟
1: والله. المهم مش لاقي دليل، فانا كنت بقعد اتكلم معاه واقول له انا حاسه من ناحيه كذا البني ادمه دي ان في حاجه بس بينكم، يحلف ويعمل بس انا من جوايا حاسه ان في. وطلعت صح وسامحت وعديت عشان بحبه. جيت بعدها بفتره حصل موضوع تاني وسامحت وعديت عشان برضه بحبه.
0: موضوع تاني مع واحده تانية؟
1: جيت من شهر كنت انا بشتغل، فطبعا كنت بروح متاخر بسبب ظروف شغلي وكده، فهو كان عامل باص ورد تليفونه ان انا ما اعرفوش وما مسكش التليفون، فانا شكيت اكتر. غير كده وكده يا اسامه كنت بحلم كتير جدا ان هو بيخوني.
0: لا ده بتحلمي ان هو بيخونك عشان نفسيتك من جوه مجهزه لكده يعني.
1: واقول له يقول لي ما بيحصلش، انا عمري ما بعمل حاجه تزعلك. ما فيش. خلصنا الكلام. بعدها باسبوع اكتشفت انه بيخوني مع صفحه فيسبوك كامله.
0: بيخونك مع صفحه فيسبوك كامله؟
1: او عامل صفحه فيسبوك بيكلم عليها البنات ويهزر ويضحك. فلما جيت واجهته بالكلام ده قال لي ما انت سايباني وفي الشغل فانا مش لاقي حاجه اعملها.
0: وليه؟ طب انا اقعد في الشغل وانت اصرف على البيت.
1: هو فعلا قعدني من الشغل. تمام. فانا هو متضايق مني بحته ان انا بشك فيه. ولسه لحد دلوقتي يعني انا امبارح حلمانه بيه انه بيخوني. ابتدى يزهق بسبب تصرفاتي ان انا بفتش في تليفونه، ان انا لو لقيته متصل على الواتساب انت بتكلم مين، في مكالمه طب بتكلم مين، طب بتعمل ايه، طب انت رايح فين، طب جاي منين. بس انا من جوايا ما كنتش كده يعني، احنا في اول الجواز ما كنتش كده. كان عادي بالنسبه لي، رايح فين؟ رايح القهوه. طب تمام ماشي. لحد ما اكتشفت ان هو كان بيقعد على القهوه عشان خاطر يعرف يكلم البني ادمه دي ويهزر ويضحك ويعمل. تمام. هو دلوقتي يعني انا بحس ان حياتي بتتدمر بسبب شك فيه. مع اني انا قايله له يعني هو واخدني، انا ابويا وامي منفصلين، فانا كنت طولي يعني ولا ليا اب ولا ام يعتبر، عايشين زي مش عايشين. وقايله له انا اتخنت من جوزي الاولاني واتخنت من جوزي الثاني، فبلاش تبقى انت عشان انت هتبقى الكفره الكبيره.
0: ايه ده، انت كنت متجوزه مرتين قبله؟
1: فقال لي لا انا مش ضايقهم ومش عارف ايه. وفعلا يعني انا في البدايه ما كانش كده. ايه اللي خلاه يتغير يعني انا مش عارف.
0: هي
1: عايزه ابطل فكره.
0: بصي على حسب شكل الجوازه وشكل الارتباط ونوعيه الشخص انت بتقولي بتحبه بعد 5 سنين. وانت عندك 24 سنه.
1: 30.
0: عندك 30 سنه يعني. بدات تحبيه من وانت عندك 23 سنه ونص. صح. في قبل
1: انا عندي 25.
0: ما انت بتقولي في سنه ونص جواز وخمسه حب. يعني 6 ونص، يبقى عندك 23 سنه. قولي 24 سنه يا ستي.
1: تمام.
0: قبل ال 24 سنه دي اتجوزتي مرتين.
1: تمام.
0: اتجوزتي اول جوازه وانت عندك كام سنه؟
1: 17.
0: وطلقتي ليه؟
1: بسبب برضه نفس الموضوع.
0: طب واتجوزتي تاني جوازة وانت عندك كام سنة؟
1: اتجوزت تاني جوازة كان عندي بتاع داخلة في 21.
0: واتطلقتي منه ليه؟
1: بنفس الموضوع.
0: طب يبقى كده انت عايشة بمبدأ اللي ينفخ في الايه؟ اللي تسعى من الشوربة ينفخ في الزبادي.
1: مع اني عايزة اقول لحضرتك على حاجة، انا يعني اللي يعني جوزي الاولاني لما سألته طب واحنا بنتطلق انت خنتني في عيب فيا؟ قال لي لا. جوزي التاني قال لي برضو لا. هو نفسه بيقول لي لا انا مش لاقي فيك عيب. قلت لهم ما انتوا الثلاثة شككتوني في نفسي ان انا كده فيها حاجة غلط، لاني انا شايفة ان مني بنام الثلاثة زي بعض يبقى انا السبب.
0: لا بص يا بنت الناس، مبدئيا انت وقعتي في واحد لعبي في الاول، والتاني هكذا، والتالت هكذا، بس التالت
1: لا معلش بعد قطع كلامك، انا الاولاني اتطلقت منه عشان لقيت صاحبة عمري على سريري،
0: والتاني
1: كانت جارتي برضو بينا عيش وملح وكده، ولقيتها بتتكلم معاه وصور والكلام ده.
0: انما التالت اللي معاكي دلوقتي ده شوية شات على السوشيال ميديا وخلاص،
1: بس
0: مفيش اكتر من كده.
1: بيقول لي وانا قاعد فاضي ببقى مخنوق عايزه
0: اتكلم. طيب بص يا بنت الناس، الست اللي مدلوقه على جوزها طول النهار، انت بتخني هات موبايل لك افكر فيه ابص فيه بتاع، بتبقى تقيله على قلبه، وبتبقى رخيصه قدامه لانها مدلوقه عليه. انما الست اللي عايزه تكهرب جوزها ما تعبروش، ما تجريش وراه، تتقل كده وتخليه هو اللي متابعها اول باول، انت فاهمه؟ لان الطريقه اللي انت بتعمليها دي هتخليه يوصل لمرحله ان هو يبقى مش مستحمل بقى خلاص. يعني انت بتشتغلي او ما بتشتغليش، قاعده في البيت، قاعده خنقاني متابعاني، مش سايباني لحظه، بتفتشي في تليفوني، بتحققي معايا كل شويه، بتساليني، بتكلم مين، بتروح ايه الخنقه دي؟ انا عليا من ده بكام؟ مفيش بيني وبينها عيال، مفيش بيني وبينها اي حاجه يعني تديني الطاقة ان انا استبقاها بقى وتبقى تفضل معايا، هتنفصلوا. طب ما نهدى كده على نفسنا يا بنت الناس، اوكي؟ وحطي في دماغك ان رجالة كتيرة جدا بتخش على السوشيال ميديا تهيص وتشهيص وتلعب وبتاع وكده من باب التفاريح، وهو ده غلط فعلا، بس يعني ما قفشتيهوش مع صاحبتك في بيتك، ما قفشتيهوش مع جارتك في بيتك، اوكي؟ بالعقل كده نلم الامور وتلمي جوزك ده كده، وبطلي الغيره العاميه المجنونه دي، لان هقولها لك تاني، الراجل ما بيطقش الغيره المبالغ فيها، وما بيطقش الست اللي بتجري وراه. لازم يكون في كده بالانس، في توازن في العلاقه علشان يبقى ايه، تبقى الامور كويسه.

0: أحرص على جودة حياتي كما أحرص على عدد سنواتها، فالعمر لا يقاس بطوله بل بما نحيا فيه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أسير الماضي. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-9-55-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. صباح الخير والياسمين عليك يا استاذ اسامه، نفسي ابعت لك من زمان، ما عنديش تليفون ومحتاجه انك تساعدني في نفسيتي، انا قصتي كبيره قوي نفسي احكيها لك. انا حاليا عندي 22 سنه متجوزه ومعايا ولد وبنت، الاكبر 7 سنين. انا وانا عمري 15 سنه كنت بحب واحد وكنت مخطوبه وعملت مشاكل كتير قوي لدرجه اني هربت من البيت وسرقت فلوس علشان افشكل خطوبتي ومعرفتش واتجوزت غصب عني وانا بحب واحد تاني، ومرت 6 سنين وانا في وجع وحاولت اتطلق كتير ومعرفتش لانه كان متمسك بيا قوي. وانا وجه الحب الاولاني من تاني بعد 6 سنين، كنت بتكلم معاه على اساس واحدة فريند من على الفيسبوك وبقينا اصحاب، وعدى 5 شهور وقال لي انا عارف انت مين ورجعنا، ولما لقاني ببعد وجهني بحبه من تاني وكان محتاجني، وهو كان في الجيش وكنا ونس لبعض وكل حاجة مع بعض لدرجة ان احنا كنا هنهرب، ورجعت وقلت لا انا هتطلق باي تمن ونتجوز. عدت سنة واحنا مع بعض وانا اتطلقت ومشاكل كتيرة مع اهلي وهو بعد وسابني لما حاولت اقف على رجلي واخرج، وواجهني في الشغل وقال لي غصب عني واهلي غصبني وحاجات كتيرة. انا بعدت ما كلمتوش تاني وهو خطب دلوقتي وانا موجوعة وطليقي راجع عايزني تاني وانا هرجع علشان الاولاد، بس قلبي مشتاق وبحبه ومش عارفة اتعدي الحياة واكمل، انصحني اعمل ايه؟ ايه العك كده؟ خلاص اتجوزتي وبقى عندك عيال، عايزة تهربي من جوزك عشان تروحي له؟ طب ما هو سابك وراح اتجوز خطب، انت لسه يعني مستنية ايه؟ انت كده مش متعلقة بالماضي، ده انت كده متشعبطة في حبال الهوى الدايبة. ليه عك حياتك كده؟ جوزك عايز يرجع لك ارجعي له بقى، وردي بالحياة اللي انت عايشاها وخلاص، بطلي تفكري شمال ويمين في حاجات ملهاش اي لازمة، لان كل مرة بتفكري في الانسان اللي فات ده حياتك بتتدمر. وليه تخشي على النت ويبقى عندك فريندز كده ويعملوا معاكي تشات وانت ست متجوزة اساسا، وانت اللي داخله تعملي مع تشات؟ فوقي لنفسك علشان بتغرقي، انت بتغرقي وانت اللي بتغرقي نفسك بايدك، وقتيل ايديه ما يتبكيش عليه، ليه بتعملي في نفسك كده؟ طيب وقتنا بيجري، خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو.
1: ايوه
0: مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنه؟
1: 22.
0: مرتبطه؟
1: او
0: مرتبطه؟
1: هو بقالي سنه ونص يعني سايبه جوزي بس لسه على زميته.
0: بقالك سنه ونص سايبه جوزك بس لسه على زميته. عندك اولاد؟
1: عندي واحد.
0: ربنا يخليك. طب احكي لي ايه الحكايه.
1: هو انا كنت شغاله في شركه، كان معايا واحده صاحبتي كانت دايما تتكلم بالتليفوني، اللي هي تقولي ايه مثلا اهلها مش ينفع يشوفوا الشات كده.
0: ده وانتي متجوزة ولا بعد ما انفصلتي؟
1: لا قبل ما اتجوز، قبل ما اعرفه خالص. فجيت في يوم كنت تعبت، فدتني زي برشامة، قالت لي ايه ليه مثلا دي مسكنة او كده، بس ما طلعتش برشامة ان هي تمام. فبعد كده لقيت في حد معايا
0: يعني هي انتي كنتي عندها في البيت وديتك حباية؟
1: لا كنا عند المحطة، كنا على المحطة برة. بس أنا مش نمت بس
0: دروختي كده شوية.
1: فبعد كده بقى في واحد فضل يهددني كده، اللي أنا جوزته بعدها
0: فضل يهددك؟
1: إيدي صورتك كده.
0: هو ده اللي اتجوزتيه؟ اتجوزتيه عشان بيهددك؟
1: لا هو عشان بيهددني ان هو ما يفضحنيش او كده، وطبعا استغل الحته دي بابا عمل احلى تحريات ممكن تسمع عنها عن اهلي وعن كل حاجه. بقى هددني بطرق مختلفه. هو الاول اتجوزنا عرفي, قدني من اهله جواز عرفي قعد فتره
0: من ورا اهلك. طب ايه اللي خلاه يرجع يتجوزك رسمي وشرعي؟
1: هو عايز عيل يدي لاخته.
0: يعني ايه عايز عيل يدي لاخته؟
1: اخته مش بتخلف.
0: فهي
1: القصه كلها كده جايه كده.
0: يعني هو انت جبتي الولد فهو خده اداه لاخته؟
1: لا, الولد لسه معايا. الولد عنده سنه ونص دلوقتي, لسه معايا. بعد كده كتب رسمي. اخوه كان حصل حوار, اخوه شتمني وبهدلني. او نزلني شغل غير الشغل ده, يعني قعدني من الشغل ونزلني شغل غيره, ان هو يتحكم في الاب, يتحكم في كل حاجه. بعد كده حملت وفي الواد جبته وسابني بقى لي سنه ونص, اتخانق معايا وضربني وكده, بس خدت منه الواد ومشيت.
0: مشيتي رحتي فين؟
1: هو كان طلعت على اهلي ورجعت تاني.
0: يعني رجعتي لاهلك تاني ومعاكي ابنك. وهو ما بيجيش وما بيسالش على ابنك ولا بيصرف عليه ولا اي حاجه؟
1: الفتره ديت بيسال, يقول انا عايز ابني, مش انا ماليش غير ابني. ابني هو اللي ليا.
0: وعايز ياخد منك الولد.
1: عشان وعدني انا وانا حامل فيه, طول ما انا حامل فيه انا هاخده دي لاختي. انا ماما جابها له هدوم, مامتي مش عارف ايه. انا مش هخلي الواد بيتي. ومرة تانية حبسني في الشقة وخلى صاحبي يخش عليا الشقة.
0: صاحبه؟ من اي منطلق يعني, على اي اساس؟
1: قال لي جوزك عارف انت خايفة من ايه.
0: وجوزك عارف ايه؟
1: عارف ان هو طالع لي.
0: ليه؟
1: يعني
0: يعني هو جوزك عارف ان صاحبه طالع لك, هو بيعك لصاحبه يعني؟
1: بسجارة حشيش. فلما اتكلمت مع صاحبه وكده ولقاني رافضه, قال لي وانا ما كنتش واحده غلط. فبعد كده هو صاحبه ده بقى اللي خلاه يكتب رسمي.
0: طيب اجيب لك من الاخر عشان الشغلانه دي.
1: مش عايزه ارجع له تاني, بس مش عارفه اقول ايه.
0: عايزه ترجعي له تاني؟
1: لا مش عايزه.
0: ما ترجعيش تاني يا بنت الناس. ده واحد اساسا اتعرف على واحده, اديتك حبايه, سطلتك, خدك, صورك عشان يذلك بالصور, وفي الاخر راح اتجوزك عرفي. وبعد ما اتجوزك عرفي قعد يتصرف تصرفات غريبه, وبعد كده قال لك انا هخلف منك عيل واديه لاختي, ودخل عليكي واحد صاحبه بسجاره ملفوفه علشان باعك ليه. وايه القذاره دي؟ ايه المستوى المتدني من الاخلاق ده اللي انا بسمعه؟ اوكي. وبتقولي ايه مش عايزه ارجع؟ طبعا مش عايز ترجعي. ترجعي لمين؟ ترجعي لصندوق قمامه؟ لا طبعا ما ترجعيش. حوطي على ابنك وشوفي لك شغلانه اشتغلي فيها, اصرفي فيها على ابنك وكبريه وخلاص. ايه العك كده؟ الناس وصلت بيها الدرجه انها تتصرف تصرفات دي ازاي؟ ده كل دي تصرفات اجراميه. يعني ده تصرفاته كلها تصرفات اجراميه. الكلام ده ما شفناهوش في المسلسلات والافلام اللي احنا بنعترض على وجودها على الشاشه. ايه ده؟ ويخدرك وياخدك ويتجوزك عرفي ويرجع تاني ويكتب عليكي واهله ويدخل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وفي الاخر واحد يقول لي انت بتسمع كل ده ما بيأثرش؟ لا بيأثر عليا طبعا, بتضايق طبعا. ما ترجعي ايه؟ انت اساسا من قبل ما تفكري تكلميني انت المفروض تكوني واخده قرار, خلاص انا مش هرجع للانسان ده تاني, لان ده مش انسان. خلصنا على كده. حاجة عجيبة. النهارده يوم عجيب من اوله لاخره بالنسبة لي. انا كان يوم عجيب جدا يعني, ويمكن اللي حصل في الماتش ده من الحاجات العجيبة اللي حصلت برضو في اليوم النهاردة وقفلت اليوم بالنسبة لي. وإحساسك إنك بتبذل مجهود ضخم جدا وقاتل نفسك في الملعب والماتش يتباع في واضح النهار كده, يتسرق في واضح النهار, يتقلب, يعني دي كانت حاجة تزعل خالص. أنا عموما يعني بعتذر لحضراتكم على انفعالي, وعلى أمل بإذن الله نتقابل يوم التلاتة اللي جاي وحلقة جديدة, وبشكركم جدا على وجودكم معايا. تصبحوا على خير.
2: في

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
3: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.